0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق الله.
2: أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد. جديد
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوة الطازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.

اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن،
9: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
5: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
11: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
5: الدراسات الإسلامية،
11: الشريعة والقانون،
5: إدارة الأعمال،
11: المحاسبة،
5: الإدارة الصحية،
11: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
5: تقنية المعلومات IT،
11: نظم المعلومات،
5: علوم الحاسوب.
11: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
5: 022-52-966 أو
11: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
5: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
8: لا تفوت الفرصة
4: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.
8: في عالم التكنولوجيا.
4: العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
12: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. احمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
13: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
14: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
16: استراحة الظهيرة مع علياء محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية FM، لون جديد. جديد.
0: إعلانك معنا. انتشارك مضمون.
2: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة مستشفى الريادة الدولية من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية مستشفى الريادة الدولية لما تكون صحتك هي الأولوية للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مستشفى الريادة الدولية الرعاية الكاملة
2: الإخوة والأخوات عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر
1: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة بل للاختيار الصحيح
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية الطب والعلوم الصحية
3: الهندسة والحاسبات
1: العلوم الإدارية والإنسانية
3: الدراسات العليا والبحث العلمي
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد
3: لا تنتظر الفرصة اصنعها بنفسك
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن خطوتك الأذكى
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن خط الشعب مدينة إنماء أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود الاختيار الذكي له عنوان واحد مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هنا الأجهزة ما هي بس شكل هي كفاءة توفير وضمان حقيقية من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال تقنيات موفرة جودة مضمونة حلول ذكية لكل بيت مصدر الأول مش مجرد محل هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550 مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة اختيار الناس اللي تفكر لقدام

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
6: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
7: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
6: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
7: والحل الذكي لليوم وبكرة.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
9: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: مسلسل دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر يأتيكم يوميا بعد إعلانات الساعة 10 صباحا، ويعاد بعد إعلانات الساعة 10 مساء. عدنية FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مولا، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
0: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
0: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
0: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
0: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
0: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
0: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان، أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-252-966 أو
0: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-992-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: حلو يا أسمر يا أبو العيون السود يا حلو يا أسمر.
1: المسلسل المصري دبل شيفت بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
2: في الحلقات اللي فاتت،
3: أنا سارة محسن عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
4: أنا بقى اسمي محمد عندي 29 سنة،
3: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
4: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
5: محمد أنا حاسس إننا بنحارب.
3: هو الموضوع أصعب فعلا من اللي كنت متوقع.
5: طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ ما تيجي ندور على النت. طيب
3: نكتب إيه يا صار؟ نكتب إيه؟ جوجل جوجل كيف أبدل جسمي يا أختي؟ دي فيها تهم.
5: طيب خلاص ننزل ندور على السحرة في الشارع.
3: لا ندور على جوجل أسهل.
5: ليه؟ نتقابل في بنزينة ليه؟ ما نقعد في حتة فيها هوا.
6: بقولك إيه، بما إنك يعني توكسيك ميل وكده، عايز أخد رأيك في بعض اللاينات في السكريبت الجديد بتاعي.
5: بحب السوشي أنا الوحيد اللي بحبه.
6: أنا كمان بحب السوشي.
5: بتهزري؟ أنا جاي أشرب قهوة ولا شم بنزين؟ يلا بينا على أي مطعم سوشي.
6: يلا بينا على أي مطعم سوشي.
7: الحلقة 14
3: صباح الجمال.
5: جمال بس ده صباح العظمة.
3: إحنا داخلين على منعطف تاريخي يا فندم، مفيش زي.
5: هو ده الكلام. طيب يلا بقى نراجع جدول اليوم يا فندم.
3: ماشي، أنا النهاردة هروح أشيل الزبون قدام البورد فيفا وأنا نايم على ظهري كده زي السلام عليكم. شك الدبوس.
5: هو ده يا مصيطني. شايف مين دي يا موكوس؟ سلمى
3: يا بنت اللعيبة. دي مكالمات بقى. ها ردي ردي.
5: ألو؟ أيوه طبعا طبعا أجي معاكي طبعا. لا لا لا لا ما تسويش ما تسويش، السواقة توتر والتوتر بيتعب الوش، وأنا عايز وشك طول الوقت يبقى منور كده. يلا أنا هحاول عليكي أغبي.
3: يا بنت اللعيبة لا جنتل جنتل يا بنت.
5: عيب عيب، هو احنا هو
3: عايزة إيه؟
5: بوس ايدي الاول.
3: انجز يا سارة.
5: وحياة عيلتك كلها هتبوس ايدي الاول.
3: اهو ايه القرف ده يا سارة؟ انا ايدي بقت انعم من خدود البيبي ليه؟ ليه ها؟ انت بتحطي عليها ايه؟ بتحطي على ايدي ايه يا سارة؟
5: يا منيل يا منيل، بحط لها مرطبات بطريها عشان ما تبقاش حياتك كلها ناشفه شبه وشك.
3: يا سارة دي مش ايدين راجل ابدا.
5: هو انا يعني لازم انام على طافيه سجاير واصنفر ايدي وامحر وشي واستحمى بنشاره خشب عشان ابقى راجل؟ مفيش راجل بيهتم بنفسه.
3: هي كانت مره واحده بس اللي نمت فيها على طافيه سجاير، وعلى فكره بقى ادتني لون برونزي كده رائع. انجزي انجزي بقى قولي لي سلمى عايزه ايه.
5: عايزك تروح معاها حفله يا سيدي، ستاند اب كوميدي، تساندها تقف في ظهرها تبقى الباك بون بتاعها.
3: البامبون ده القرد بتاعها يعني ولا ايه؟
5: يخرب بيت الجهل، يخرب بيت الباك بون. اشرح لك ايه تكنيله؟
3: فاهم فاهم، بس دي افهات فريش يعني.
5: ايوه بالظبط افهات فريش. طيب انا هقوم اجهز بقى عشان اعدي عليها.
3: وانا هقوم اجهز عشان ادوس عليه.
8: دبل شيف
3: دبل شيف. صباحو صباحو يا بني ادمين، الكلام على ايه؟
6: ده انت في المود قوي. انا كمان في المود قوي.
3: فرملي فرملي ابوس ايدك، عايزك في خدمه.
6: ايه
3: النهارده بعد الشغل هلاعب عقرب الصحراء النادر بلاي ستيشن.
6: ايمن انت تعبطتي يا بنتي؟ طب انتوا صحاب ولا ايه؟
3: لا خالص، ده انا هعمل كده عشان اشيل الطين وهينه قدام الناس.
6: انت تعرفي عن البلاي ستيشن ده؟ بيقطر الرجاله كلها هنا في الشركه.
3: ما انا الولا محمد علم.
6: محمد انت كده جاهزه يعني؟
3: والعشرة دول الكلام على موت وعلى اي حد. 20 معادي حلوان النوب.
6: دي طلاسم سحرية عشان تكسبي.
3: اسمعي بس الكلام، انا بقى عايز منك خدمة.
6: انا عمتي كانت بتعمل سحر عند الخدامة بتاعتها، والخدامة كانتش بتطلب كتير على فكرة، بس لازم يبقى في حاجة من قطره.
3: قطره منى منى بقولك ايه، ما تشيلينيش، عايزة زفت خدمة قبل ما ركبك انت القطر.
6: عايزة ايه؟ طيب ما تقولي.
3: عايزاكي تقولي الشركة كلها ان في جاذرينج بعد الشغل، وانا هجيب اكل كله على حسابي.
6: بس كده السياح ده لعبتي. صدقي ما يبانش.
3: اه ما بيبانش. اه
8: دبل شيف
3: دبل شيف.
5: سلمى ازيك؟
6: محمد هاي.
5: جاهزه؟
6: يعني مش عارفه، متوتره قوي وحاسه اني مش جاهزه. ويعني
5: ليه ليه بس؟ بصي احنا مش راجعنا وانت عارفه انه حلو. نفسي اقول لك ما هو لو انا شايف انه حلو يبقى حلو، بس هبقى بكذب لان انت عارفه ان انا كوميديان فاشل. الضحكه دي يا ريت ما تضحكيشتيني يا سلمى، يخرب بيت جمالها، مقرفه. سلمى هتبقى احسن واحده فيهم كلهم، انت فاهمه؟ افضلي قولي لنفسك كده، افضلي قولي لنفسك كده، انا هبقى احسن واحده. فكري دايما ان في رجاله في الجمهور، ما تتريقيش عليهم، ها؟ اتريقي معاهم. فاهمه قصدي؟ اكسبي الجمهور.
6: اوكي
5: يلا هتكسري الدنيا وانا واقف هنا بتفرج عليكي ومستنيكي تخلصي.
6: اوكي محمد. شكرا قوي.
5: شكرا على ايه؟
6: شكرا على كل حاجة.
5: شكرا ايه؟ اصلا شكرا ان جبتيني الحفلة دي ببلاش، انا معيش فلوس اخر بس. بلاش الضحكة دي قلنا عشان انا بغير
6: بس بقى
5: مش عايز حد يسمعها غيري.

0: ها جاهز يا كوتش؟
1: ايه ده يا سينوريتا؟
0: سينوريتا ايه ده؟ انت النهارده السينوريتا، من النهارده مفيش سينوريتا، انت هتكون السينوريتا.
1: انت بجد عزمت المكتب كله يتفرج علينا؟
0: اوفيس اكتيفيتيز يا ايمون، هاف فن. مش واثق في نفسك ولا ايه؟
1: انا نفسي اعرف انت جبت الثقه دي منين.
0: بص انا هقولك حاجه، اول ماتش هلعبك بالسيتي هكسبك عادي، بس حسب بقى هكسبك كام. لو شايلتك كتير يبقى الماتش اللي بعده بالمحروسه بقى وخلاص.
1: الله الله الله الله الله، انت هتلعبيني بمصر كمان؟
0: حسب السكور من سبعة وانت طالع، اللي جاي مصر.
1: انا مش مصدق. طب يلا بينا
2: هوت دوجز يا جماعه.
0: يا ده ساد. طب بقول لكم ايه، ممنوع الشماريخ يا جماعه. ها يلا الثالثه شمال. ايه ده انت ليجاسي مش تاكتيكال، ده انت هتشيل طينه يا سانيوريت يا اسطوره. يلا نموت على الكوره من الثالثه شمال، بنشجع ابطال.

0: بجد انا مش مصدقه يا محمد.
1: والرجاله كمان بتصفر لي، ما كنتش متخيل ان دي حاجه ممكن تبسطني.
0: انت بتغير ولا ايه؟
1: لا بصراحه نفسي الرجاله تصفر لي انا كمان، يعني الناس كلها تضحك. الضحكه برضو ان انت مصره بقى.
0: بس بقى طب محمد، انا كمان عايز اساعدك.
1: تساعدني في ايه؟
0: يعني اساعدك تبتدي تكتب.
1: بجد؟
0: ايوه والله، انا شايفه ان عندك شخصيه بجد كوميديه، والحقيقه ان انت ما بتطلعهاش على المسرح خالص.
1: ايوه ده حقيقي فعلا يا سلمى.
0: طب ايه بقى، امتى يعني ممكن نقعد؟ امتى؟
1: اي وقت انت عايزاه. يلا بينا، انا بس حاسس ان محتاجه اتعلم اكتب من الاول. انت فاضيه لي؟ ممكن تعلميني من البدايه خالص؟
0: انت داخل على الطمع بقى.
1: انا طماع بطبعي.
0: اوكي خلاص نتكلم.
2: دبل شيفت.
1: خلينا ننبسط من القلب، الضحكه طالعه.
0: ده انت جايه رايقه قوي، شكلها ظبطت معاكي ولا ايه؟
1: عذرا عزيزي المشترك، انتهت فتره الاخبار المجانيه.
0: لا ما هي مش مجانيه، ما احنا هنبدل.
1: لا مش كفايه، انت هتموت عشان تعرف اللي عندي، انما انا عادي
0: كده يا ساره. ماشي يا ستي، ما هو ده العشم برضه.
1: خد تعالى، خد خلاص، هسميك محمد القماص. بص يا سيدي، انت ولد جدع، وقفت مع سلمى في حفلتها النهارده ودعمتها وبقت سوبر هيرو، يعني من الاخر في عينيها مفيش ارجل منك. هي شايفه انك دمك خفيف، وهي غلطانه اكيد في ده، بس يعني خلاص ملناش دعوه. وشايفه ان شخصيتك كوميديه، بس مش عارف تطلع ده على المسرح، فقررت تروق عليك وتساعدك هي.
0: ايه ده؟ سلمى هتساعد حد؟ ومين؟ انا؟ ده انت مش ساره، ده انت ساحره.
1: ساحره بس مش شريره.
0: ده مين ده بس اللي يقدر يقول عليكي كده؟
1: طب يا رومي ما تقولي عملت ايه بقى في الشركه النهارده؟
0: لا يا ستي افرحي، هتروحي لصلاح الفيلا يوم الخميس.
1: يخرب بيتك، انا قلت تكسب ايمن بس مش للدرجه دي.
0: ايه ده؟ انت فهمتي ايه؟ انا هروح معاهم اتفرج على دوري الابطال، اصل هو قال لي كده بعد ما عملت من وش ايمن جزامه. ضحكت لك عليه المكتب كله، خدته سبعات في تمانيات، جبت له عقده. ده بقى يشوف دراع البلاي ستيشن يعيط.
1: يا ابن اللعيبه يا جامد. وبعدين؟
0: بس يا ستي، فقررنا بقى نتفرج على الماتشات سوا بعد كده. يعني دخلتك في قلب شلتهم، وهو بقى كيس بلاستيك وسطيهم. المهم دلوقتي انا في حاجه شغلين.
1: ايه هي؟
0: هنحتفل بترقيتك فين؟
1: يا عم ما تنقش بقى وتثق في نفسك كده، ايمن مش سهل على فكره.
0: على نفسه ما يعرفش يعمل معايا حاجه، وحياتك اسبوع كمان وخليه يمشي يكلم نفسه في الشارع. انت بقى هتعملي ايه كده مع سلمى؟
1: بص انا ما عنديش فكره قوي، بس هو غالبا هكمل معايا وهتلكك عشان اقابلها عشان موضوع الكتابه وكده، ويمكن الموضوع يشد في الايام الجايه احسن. انت بقى هتعمل ايه مع ايمن؟
0: معرفش، بس انا هرتجل عادي برضو، مش هزود الرخام عليه قوي، هاخده كده تحت جناحي شويه، بس هحاول برضو اني اوقفه عند حده شويه، اخليه كده خايف مني حبتين، بس هفضل اكسبه برضو في الفيفا.
3: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174-1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام، تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
5: ناينتي مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.

يقول الشاعر الصربي ديجان ستويانوفيتش: أنا أعيد خلق نفسي باستمرار، هذه هي قوتي الوحيدة. هل تذكرون أفلام The Matrix و Inception؟ تعرفون أن هذه الأفلام تعتمد على أسئلة فلسفية رصينة طرحها فلاسفة من أكثر من 2000 عام، من أشهرهم كان سقراط اللي تساءل: هل نحن فعلا موجودين في الواقع ولا في عالم الأحلام؟ هل إحنا موجودين أصلا؟ هل الأسئلة اللي تشبه أسئلة الأطفال كانت لها نتائج خطيرة؟ لأنك إذا كنت تريد تسأل نفسك أنا موجود في الواقع أم لا، لابد أن تسأل أولا: من أنا؟ تساءل الفيلسوف الفرنسي ديكارت: من أنا؟ المشكلة أن كل واحد منا لما يحاول إجابة عن هذا السؤال فهو ينسب نفسه لأشخاص أو أماكن أو أشياء أخرى. يقول مثلا: أنا أبو فلان، أنا ابن فلان، أنا أعمل كذا، أنا فرنسي، أنا إنجليزي، أنا. لكن ديكارت فكر بإحباط: هل هذا هو الإنسان فعلا؟ هل الإنسان ما هو إلا بلده أو نسبه أو مهنته أو دينه أو غيره؟ ماذا لو أن كل هذا غير موجود؟ في كتابه التأملات تساءل ديكارت: من أنا؟ كنت أنسب كل أفعالي إلى نفسي فأقول أنا فعلت وأنا قلت، لكن ما هي النفس؟ وصف النفس بأنها شيء مثل الريح أو الهواء نشعر بوجوده لكن صعب وصفه. هل أنا مثلا مجرد جسم له وجه ويدين وأعضاء؟ ماذا لو أن كل حواسنا الخمس تخدعنا وما تقدم لنا معلومات صحيحة، وبالتالي ما يقدر الإنسان أن يعرف نفسه بمجرد أنه هو يشوف نفسه في المرآة؟ وصل ديكارت إلى استنتاج أن الشيء اللي ما يفارق الإنسان في الحلم أو في الواقع هو فكرة. فالإنسان يجب أن يعرف نفسه بأفكاره، مش بنسبه أو لونه أو وطنه. وهنا قال الجملة الشهيرة: أنا أفكر، إذن أنا موجود. تعرفون ليش المراهقين هم الأكثر تمرداً وغضباً في المجتمع؟ لأن في هذه المرحلة ما يعرف الإنسان فيها ماذا يريد ولا حتى من هو. لذلك لما طلعت رواية الحارس في حقل الشوفان عام 1951 للأمريكي جي دي سالينجر أثارت ضجة كبيرة، وصار المراهقون يرون أن بطل الرواية اللي هو اسمه هولدن كولفيلد هو مثلهم الأعلى في الحياة. بطل الرواية هولدن كولفيلد مراهق عمره 17 سنة من أسرة غنية، يهرب من مدرسته الداخلية قبل ما يصدر قرار بفصله ويسافر إلى نيويورك ليتجول فيها لأسبوع. يقابل هولدن الكثير من الغرباء البالغين ويتأمل كيف يعيشون وكيف يروحون لوظائفهم وكيف يتعاملون مع أسرهم، فيصل لقرار أنه لا ينتمي لهذا العالم، عالم الكبار، العالم المزيف اللي ما في أحد يقف ويفكر لدقيقة ويحاول أن يعرف نفسه أو حتى ماذا يريد. فيقرر في النهاية أن يذهب لمصحة عقلية. إذا الإنسان ما قدر أن يجيب على سؤال من أنا، فقد تصيبه اضطرابات نفسية لها انعكاسات خطيرة. مثلا في عام 1980 قتل المغني الأسطوري جون لينون بطلقات نارية على يد واحد اسمه مارك ديفيد تشابمان بنيويورك. لما سألوا القاتل عن سر فعلته قال لهم: كان معي نسخة من رواية الحارس في حقل الشوفان، كتبت عليها هذا هو دفاعي عن نفسي. وكان يقصد أنه لا يعرف من هو ولا ماذا يريد في الحياة. حسب كلام فرويد فالنفس البشرية مقسمة إلى ثلاث أقسام: الهو أي الجزء الشهواني من الإنسان، والأنا العليا وهي المسؤولة عن القيم والمبادئ، والأنا اللي تحاول التوفيق بين الاثنين. مثلا لو واحد منا نظر لفتاة جميلة فجزء الهو بداخله بشجعه على التحرش بها، أما الأنا العليا بتدفعه لغض البصر، والأنا هي اللي بتدعوه للتلطف معها في حدود الأدب وربما التفكير بالزواج منها. نحن ما نشعر طوال الوقت بهذا الصراع الداخلي، لأنه كلما نضج الإنسان تقوى الأنا في داخله أكثر ويبدأ يتزن داخليا. هناك نظرية اسمها اللوح الفارغ، أول من قال بها هو أرسطو، ومعناها أن الإنسان يولد صفحة بيضاء ما عنده أي معرفة مسبقة عن نفسه، ثم يعرف أكثر من هو مع مرور الزمن.
وفي القرن السابع عشر طرح المفكر الإنجليزي جون لوك الفكرة نفسها، وقال إنه ما في أحد يولد وهو يعرف حقيقة نفسه بالفطرة، وبالتالي ما في أحد يولد أذكى من الآخر أو أفضل منه. الفيلسوف الألماني يان فيسترهوف يرى بأننا عندنا شعور بثبات النفس، فنحن نكبر ونتغير وشخصياتنا وملامحنا تتبدل وأرانا الفكرية كذلك، لكن نشعر أن فينا شيء جوهري ثابت. يعني الأمر أشبه بعقد من اللؤلؤ، الخيط الثابت اللي يربط كل حبات اللؤلؤ هو النفس. لكن ما مدى صحة هذا الكلام؟ يقول فيسترهوف أن هذه النظرية للنفس ربما تكون خاطئة، ويطرح السؤال التالي، يقول: فلنفترض أنه تم تخييرك بين دوائين، دواء يمسح كل خبراتك العقلية وآرائك وذاكرتك ومهاراتك في العمل وحتى اللغات اللي تعلمتها ولكن يبقي على نفسك، ودواء آخر يمسح نفسك لكن يبقي على ذاكرتك ومهاراتك العقلية وكل شيء آخر، فماذا تختار؟ لو افترضنا أنك اخترت الدواء اللي يمسح نفسك من الوجود تماماً لكنه بيبقي على كل شيء آخر في ذاكرتك، مثل أكلك المفضل، حبك الأول، لقاءات الأصدقاء، هل بتشعر بأنك إنسان آخر؟ أكيد لا، لأن النفس مو بشيء ثابت ومستقل عن خبراتنا في الحياة، فكل حدث وكل ألم وكل لحظة سعيدة وكل تجربة، كل الأشياء هذه تشكل النفس. ولذلك يقول الفيلسوف الاسكتلندي ديفيد هيوم إنه لما يحاول يفكر في نفسه بشكل نظري دائما ما يتعثر في أحاسيس متناقضة، حر أو برد، حب أو كره، ألم أو متعة، ويقول: ما استطعت أن أجد نفسي من دون أحاسيس. لما يغيب سؤال من أنا، سأتعامل مع نفسي كأنها لا تتأثر بالزمن، ما راح أشغل بالي بالمستقبل وما راح أفكر كثيرا في الماضي، المهم أن أعيش اللحظة الحالية وكفى، وبالتالي ما راح أشيل هم موعد الديدلاين في الشغل مثلا وكأن اللي بيتي بينخرب شخص آخر مو بيتي أنا، وراح أكل وجبة شهية ومليئة بالدهون وكأن اللي وزنه بيزيد بيكون شخص آخر ولست أنا. في دراسة نشرت في مجلة نيو ساينتست العام الماضي طلب فيها علماء من تلاميذ أنهم يقيمون زملائهم في صفات معينة، مثلا هل هم شخصيات تستحق الإعجاب؟ هل هم مثلا عدوانيين؟ وغير ذلك. بعد حوالي 20 سنة لما صار الطلاب بالغين اكتشف العلماء أن التقييمات اللي وضعها الطلاب عن زملائهم كانت أقرب لوصف شخصياتهم من تقييمهم الشخصي عن أنفسهم، يعني الآخرين وصفوهم أفضل من وصفهم لأنفسهم. تصوروا في العدد نفسه من نيو ساينتست اكتشفوا أن الشيء اللي حدد من أنت بالنسبة للناس العادية بدون فلسفة ولا تعقيد هو أخلاقياتك وقيمك. فمثلا هناك دراسة عن الأشخاص اللي فقدوا ذاكرتهم ونسوا من هم، تقبلتهم أسرهم بكل سهولة طالما أن أخلاقياتهم ما زالت كما هي. يقول رجل الدين الأمريكي كريغ لونزبرو: لكي أنقذ نفسي علي أن أواجه ذاتي، ولعل هذه هي أصعب مواجهة في حياتي.

0: للوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: سبب شفاؤك،
5: سبب شفاؤك
4: بإذن الله.
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فورا لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
9: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: على العود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مادام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت. سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
1: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع
7: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الآذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم مع حلقة متجددة من هذا البرنامج الذي نحلق فيه مع سيرة خير البشر ومع مواقف نبوية عظيمة نسترشد منها العبرة والحكمة والدروس والفوائد. هذا موقف حصل في مع النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته مع جليل من أجلاء الصحابة، وبل هو أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. يحكي لنا ربيعة الأسلمي رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقلت أنا هي في حدي، وقال أبو بكر هي في حدي. وقع الخلاف بين ربيعة وأبي بكر. قال: فكان بيني وبين أبي بكر كلام، صار بينهم كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهها وندم، فقال لي: يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. يقول: الكلمة اللي قلتها لك أباك تقول لي إياها حتى خلاص تكون أنت أخذت حقك في الدنيا، ما أبغى يلحقني شيء في الآخرة. قال: قلت لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما أنا بفاعل، يعني بروح يشتكي عند الرسول. قال: ورفض الأرض، وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانطلقت أتلوه يتبعه. فجاء ناس من أسلم فقالوا لي: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ يعني هو اللي قال لك الكلام هذا، قال لك الكلمة هذه، ثم يذهب يشتكيك عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت: يقول ربيعة، أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، هذا ذو شيبة المسلمين، إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما. الله أكبر. قال: فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبهما، فيهلك ربيعة. ربيعة يعرف مكانة أبي بكر رضي الله عنه عند الله جل وعلا وعند رسوله، منزل عظيمة. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. قال: فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان، قال له القصة كما كانت. قال: فرفع إلي رأسه فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ وش اللي صار بينك وبينه؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا وكذا، كان كذا، كان كذا. قال لي كلمة كرهها، فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. أخرجه أحمد والطبراني وصححه الألباني. حينما يعني نتأمل أيها الحبة الكرام هذه القصة وهذا الموقف الذي حصل بين صحابيين وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر في هذا الخلاف الذي نشأ بينهما، الخلاف بين البشر من سنة الله تعالى في خلقه، وكما يقع من عامة الناس فإنه يقع من عليتهم بل وخواصهم، وكما يقع في سائر القرون وعلى مر الأزمان، فقد وقع في جيل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يعيبهم ولا ينقص قدرهم، فإنه مهما بلغ الإنسان منزلة عالية ورتبة سامقة فإنه لا يخرج عن طبيعته البشرية وكينونته الجبلية. ومعلوم أن جيل الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، وهم خير هذه الأمة لما قاموا به من نصرة هذا الدين والصبر على الأذى في سبيله، وكانوا رضي الله عنهم سباقين في كل خير، ومن خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضلهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، فله من المناقب والفضائل الشيء الكثير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يثني عليه ويعرف له منزلته ومكانته وسابقته في الإسلام، وقد أنفق جميع أمواله في سبيل الله تعالى،
وكان رضي الله عنه زاهدا عابدا برا تقيا نقيا كثير البكاء من خشية الله جل وعلا. وكان من علماء الصحابة وفضلائهم ومناقبه وفضائله كثيرة جدا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون له فضله ومكانته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا الحديث يبين الصحابي الجليل ربيعة الأسلمي رضي الله عنه موقفا حدث بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معهما. فهذا ربيعة الأسلمي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في نخلة في أرض من تكون، صحابيان جليلان يقع بينهما خلاف الذي هو من طبيعة البشرية. ومن الطبيعة البشرية للصحابة رضي الله عنهم ما حصل في هذا الموقف بين هذين الصحابيين الجليلين، فإثر هذا الخلاف بينهما صدرت كلمة من أبي بكر لربيعة رضي الله عنهما، وكأن هذه الكلمة عظمت في نفس أبي بكر رضي الله عنه أن صدرت منه في حق أخيه في الله ربيعة، فقد قال له كلمة كرهها وندم على أن قالها، وفي رواية أن الذي كرهها ربيعة. فيا ترى لماذا ندم أبو بكر؟ لماذا حزت هذه الكلمة في قلب أبي بكر؟ الجواب لأنه صاحب قلب حي، قلب متيقظ، قلب متعلق بالله تعالى، وخاف من الله تعالى أن يؤاخذه بهذه الكلمة، ولا يدري ميزانها عند الله جل وعلا في المؤاخذة والمحاسبة والجزاء. هذا القلب الحي المملوء خوفا وخشة من الله تعالى ومراقبة له جعل أبا بكر رضي الله عنه يطلب من ربيعة طلبا، قد يكون هذا الطلب غريبا عند كثير من الناس، طلب منه أن يقتص منه فيقول له كلمة مثلها. يا سبحان الله، يقتص منه فيقول له كلمة مثل الكلمة التي قالها له حتى لا يكون له حق تجاه أبي بكر، ولا يطالبه بشيء في الآخرة مقابل هذه الكلمة، رغم أن هذه الكلمة لم تتضح ولم تعرف ولم تذكر، ولربما كانت كلمة لا مؤاخذة فيها ولا جناح، إلا أن عظم الخوف من الله تعالى والخوف من الاقتصاص من العباد يوم القيامة في كل شيء، في النقير والقطمير، في الكثير والقليل، في القول والفعل، جعل أبا بكر رضي الله عنه يحزن لذلك ويهتم ويغتم له. كأني بأبي بكر رضي الله عنه يستحضر وهو يطلب من ربيعة أن يقتص منه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أخرجه البخاري. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أخرجه البخاري. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أخرجه مسلم، والله المستعان. هذه الأحاديث كالقوارع العظيمة تقرع القلوب فتحييها وتوقظها من غفلتها أن تتجاسر في الاعتداء على حقوق الخلق أو أكل أموالهم بالباطل أو هتك أعراضهم أو الاعتداء على ممتلكاتهم وما يخصهم مهما كانت ومهما صغرت أو قلت. كيف لا يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بحصول الاقتصاص بين الحيوانات العجماوات يوم القيامة، فكيف بين الناس من الخلق؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة

بحق ولا شيء في الآخرة. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفض ربيعة وقال: ما أنا بفاعل. قال: ورفض الأرض، يعني ترك الأرض التي فيها العذق المتنازع عليها لربيعة تكرما. الله أكبر، شوف الأخلاق العظيمة. وانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وانطلقت أتلوه خلفه. فجاء ناس من أسلم فقالوا لي: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قال لك ما قال؟ استغربوا، هو الذي قال لك الكلمة التي ندم منها ويذهب يشتكي، لكن شكواه لأجل الاقتصاص منه رضي الله عنه وارضاه. فبكتهم ربيعة وهدأ من حالهم وحذرهم من ملاحقة أبي بكر، فهو من هو منزلة ورفعة ومكانة عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: أتدرون ما هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثاني اثنين، وهذا ذو شيبة المسلمين، إياكم، لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز وجل لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرون؟ قال: ارجعوا. ربيعة يعرف مكانة أبي بكر وعلو منزلته وأسبقيته وفضله ومكانته العالية. هذا الصحابي الجليل ربيعة لم يحمله ما سمع من أبي بكر أن يعاديه أو ينكر فضله أو يجحد علوه وسبقه وعظم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، بل اعترف له بالسابقة والفضل والمكانة والقرب من المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعله تبعه إلى رسول الله ليعلم ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. فذهب أبو بكر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتبعه ربيعة وحده، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان. قال فرفع إلي رأسه فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا كان كذا. قال لي كلمة كرهها، فقال لي: قل كما قلت حتى يكون قصاصا، فأبيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، أي لا ترد على أبي بكر مهما وقع وحصل منه، فله مكانته ومنزلته. قال: ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، أي أن المفترض أن تدعو لأبي بكر بالمغفرة. فقال ربيعة ذلك لأبي بكر. فلما رأى أبو بكر ذلك الموقف تولى وانصرف وهو يبكي، أي آسفا على ما كان منه لربيعة، وفرحا ومغتبطا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وأن انتهى ما في نفسه من الكلمة التي وجدها في حق ربيعة رضي الله عن أبي بكر الصديق وعن ربيعة الأسلمي وعن سائر صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وحتى ألقاكم أحبتي الكرام في حلقة قادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الاذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: ويسعدنا وينيضنا نسير مع الحياة وما وجدنا.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
6: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

0: انت ده الاصل اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
1: لا لا لا يا ابن عم، انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

0: ثقافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهرا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
5: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02 0168-638-633 أو 718-4-74.
12: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
10: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
8: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
10: الدراسات الإسلامية،
8: الشريعة والقانون،
10: إدارة الأعمال،
8: المحاسبة،
10: الإدارة الصحية،
8: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
10: تقنية المعلومات IT،
8: نظم المعلومات،
10: علوم الحاسوب.
8: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
10: 022-52-966 أو
8: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
10: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
11: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
13: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
14: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
7: انتشارك مضمون.
6: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: وصولك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. فرحنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام،
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4-74.
7: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
8: بنافع العمود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
10: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمعه.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك.

من ترند بدأ بتغريدة إلى قصة أصبحت حديث الملايين، ومن فيديو عابر إلى ترند يملأ السوشيال ميديا. هنا نلتقيكم مع كل ما يشغل الناس وما تصدر المنصات وما جعل اسما أو قصة أو حدثا حديث الساعة. برنامج إيتي بالعدني، مساحة نرصد فيها أبرز الترندات ونحكي قصتها من البداية ونكتشف التفاصيل التي ربما فاتتكم. فخلوكم كمان معنا من هذه الساعة، من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء، ساعة كاملة نعيشها في أو نعيش فيها معاكم تفاصيل الترندات، الفن، المشاهير والترندات اللي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وتابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تتابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تتابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM.

من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي الزميل عدنان الشيباني. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، كمان بآرائكم عن أو الترندات اللي إحنا نحطها، وكمان حابة أقول لكم اليوم إنه بتكون عندنا فقرة أخرى نتكلم فيها عن موضوع معين، وحابة أسمع آرائكم، حابة أسمع أصواتكم. كمان تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-8888، وأيضا عبر الرقم الأرضي الآخر 02-84-1119.

الدكاترة عندنا اليوم يتكلم عن الطفل اللي هو الشبه أبو ولد، الشبه الذي أعاد اليمنيين إلى ذكريات الطفولة. يعني من أكثر القصص اليمنية اللي لفتت الانتباه خلال هذه الفترة في قصص كثيرة. فقصة الطفل من اليمنية علي منصور من محافظة المحويت، بعد ما انتشرت صورة بشكل واسع بسبب الشبه اللافت اللي بين ملامحه وبين ملامح صورة الطفل الموجود على غلاف بسكويت أبو ولد. فالقصة ما توقفتش عند مجرد الشبه أو تشابه في الملامح، لأنه صورة أبو ولد نفسها مرتبطة بذكريات أجيال. يعني فنحن عارفين اليمنيين هذه الصورة مرتبطة بإيش، فمنذ سنوات طويلة اعتاد اليمنيون رؤية صورة الطفل على غلاف المنتج، حتى أصبحت الصورة فعلا جزء من تفاصيل الطفولة والذكريات اليومية. ولما ظهرت صورة الطفل علي منصور، بدأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ملاحظة التشابه بينه وبين صورة الغلاف، وانتشرت المقارنة بين الصورتين على نطاق واسع. لكن التطور الأبرز جاء خلال الأسبوع الماضي، عندما تحولت فعلا هذه القصة من مجرد تداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مبادرة إنسانية حقيقة أو حقيقية. فقد احتفت الشركة اليمنية للصناعة والتجارة التابعة لمجموعتها إل سعيد أنعم بالطفل وبمشاركة وان كاش، وأعلنت كمان تقديمها أو تقديم منحة تعليمية متكاملة ومنزل لأسرة الطفل في المحويت. وبهكذا أصبح الطفل الذي ظهر في البداية باعتباره شبه أبو ولد محور قصة إنسانية كاملة. يعني جمعت بين الذكريات والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي وكمان على المسؤولية المجتمعية. فهذه القصة فعلا لقد تفاعلا واسع، لأنها عادت الناس إلى سؤال بسيط جدا: من كان يتخيل أن صورة الطفل الموجودة على غلاف بسكويت يعرفه الجميع ستجده يوما فعلا طفل حقيقي قدامك أو طفل يمني يشبهها إلى هذا الحد؟ ففي شبه بقصة الشعر، في شبه بالابتسامة، في شبه شوية بالعيون، بعيد عن الأشخاص اللي حاولوا انه مثلا يطلعوا انه لا ما في الشبه هنا وما في الشبه هنا، لكن الشبه يعني ملفت بشكل كبير جدا. فمن خلال بعد ما شفنا صاحب العيون الطفل صاحب العيون الزرق وكمان ابو ولد، فحاليا يعني شايفين انه الناس بدات تاخذ الموضوع من حيث ثاني، كمان تشوف الشبه فتقول لكم خلاص روحوا شوفوا شبه اخر او شوفوا لنفوسكم لو لقيتوا حد يشبهكم.

فكمان طلاب الجامعات اليمنية يدخلون منافسة الشعر، يعني مسابقة ومهرجان الشعر الخامس لطلاب الجامعات وكلية المجتمع. في المسابقة شهدت مشاركة طلاب من جامعات وكمان من كليات مجتمع، وركزت على الشعر بنوعيه الفصيح والشعبي. المميز هنا أنه الحدث ما كانتش أمسية شعرية تقليدية، يعني كانت منافسة بين الشباب وطلاب كمان جامعات، وهما أعطى الشعر مساحة مختلفة للوصول إلى جيل أصغر. فخلال الأسبوع استقبل رئيس جامعة إب المشاركين في المسابقة والمهرجان بعد حصول ممثلي الجامعة على درعي المركز الرابع والخامس في الشعر الفصيح والشعبي. وهذا النوع من الفعاليات يعطي صورة مختلفة عن علاقة الشباب اليمني أو الشاب اليمني بالشعر، فبعيد عن فكرة إنه الشعر أصبح أقل حضورا أمام مواقع التواصل الاجتماعي. فعلا نجد طلاب ممكن إنه يدخلوا منافسات شعرية ويقدموا أعمالهم أمام لجان وجمهور. فاللافت إنه المسابقة جمعت بين لونين من الشعر: الشعر الفصيح اللي ارتبط أو الذي يرتبط بالقصيدة العربية التقليدية، والشعر الشعبي الذي يمثل جزءا مهما من الذاكرة والهوية اليمنية. وهذا يمكن هو اللي خلى حضور هذا الشعر أو خلى حضور الطلاب كمان يثبتوا وجودهم في هذا الشعر اللي قدموه. الحرف اليمنية تعود كمان للنقاش في 9 سبتمبر شهد المشاهد الثقافي والاقتصادي اليمني حدثا له علاقة مباشرة بالتراث، وهو الاجتماع المشترك الأول لقطاع الصناعات الحرفية والتراثية اليمنية. فالاجتماع ناقش واقع الصناعات الحرفية والتحديات اللي تواجه العاملين فيها، خصوصا في ظل انتشار السلع المستوردة وأيضا المقلدة. ومن أبرز ما خرج به الاجتماع تشكيل لجنة فنية تضم الجهات المعنية بهدف إعداد قاعدة بيانات وإحصائيات شاملة حول الورش ومعدات الإنتاج المحلي. وهنا يتحول الخبر من اجتماع فقط إلى فعلا موضوع ثقافي وموضوع مهم أن احنا نتكلم عنه أو أن احنا نشاركه، لأنه الحرفة اليمنية مش مجرد منتج يباع في السوق. وراء كل قطعة فضة وكل صناعة يدوية وكل نقاش أو كل نقش وكل منتج تراثي توجد حرفة انتقلت من جيل إلى جيل. لكن المشكلة أنه الحرفيين يواجهون فعلا منافسة من المنتجات المستوردة والمقلدة، وهو ما يهدد بعض فعلا المهن التقليدية ويجعل الحفاظ عليها مرتبطا بقدرتها على الاستمرار يعني اقتصاديا. ولهذا فإن لما نتكلم عن الصناعات الحرفية فعلا تقيل نحن ذكريات عنه، وتقيل نحن انه الشعور لو شفنا حد يسوي هذا الشيء قدامنا. فهل يمكن انه فعلا يتحول التراث اليمني الى صناعة حقيقية تحافظ على الحرفة وتوفر دخلا للحرفيين في الوقت نفسه؟

ف33 باحثا في مؤتمر ثقافي يمني في 8 سبتمبر برز أيضا خبر ثقافي مرتبط بمؤتمر شهد تقديم 33 باحثا ومشاركة خارجية. الحدث يدخل ضمن الحركة الثقافي والعلمي اللي شهدته الساحة اليمنية خلال هذا الأسبوع، خصوصا مع تعدد المؤتمرات والندوات والفعاليات التي تناقش قضايا دينية وثقافية وفكرية. واللافت في الخبر هو الرقم نفسه، يعني 33 باحثا ما شاء الله، إلى جانب مشاركات من خارج اليمن، هو ما يعطي فعلا الحدث بعدا يتجاوز مجرد فعالية محلية. وبالنسبة لأنه نسأل، هل ما زالت الجامعات والباحثون اليمنيون ينتجون أبحاثا وأفكارا جديدة رغم الظروف الصعبة اللي ممكن الواحد يمر فيها؟ وهل تصل هذه الأبحاث إلى الجمهور العادي أم تبقى فعلا داخل القاعات والمؤتمرات؟ أما في الترند الآخر، صالون خليج عدن الثقافي يقيم أمسية بعنوان المايك لك والفيلم عليك. فسؤال سينمائي يفتح باب الذكريات في صالون خليج عدن الثقافي. فطرح صالون خليج عدن الثقافي مساحة للنقاش حول علاقة الجمهور بالأفلام والسينما من خلال سؤال بسيط لكنه فعلا ممكن يحمل الكثير والكثير من الذكريات. فيجي يسألوا ما الفيلم اللي أثر فيك، هل أنت ما زلت تتذكر هذا الفيلم لهذا اليوم؟ إيش الأشياء اللي أثرت فيك في هذا الفيلم؟ فالفكرة فعلا تضع تجربة المشاهد في المقدمة. فالفيلم بالنسبة للبعض ما يكونش مجرد قصة وانعرضت على الشاشة أو قصة عابرة، وإنما قد يعني ترتبط أو يرتبط بمرحلة من العمر أو شخص عزيز أو مكان أو موقف أو مشهد ظل فعلا عالق في الذاكرة لسنوات. فممكن لقينا بعض الأسئلة اللي أقامه صالون خليج عدن الثقافي، وشفنا فعلا إنه في ناس متأثرة ولا زالت موجودة الذكريات أو ذكرى أو الفيلم أو أحب فيلم للقلب. ومن هنا جاء عنوان المايك لك والفيلم عليك كفكرة تفاعلية تمنح المشاركين فرصة اختيار الفيلم الذي ترك أثرا خاصا في حياتهم، والحديث عن السبب اللي جعل هذا الفيلم مختلف بالنسبة لهم. وتأتي هذه الفكرة ضمن الحركة الذي يشهد صالون خليج عدن الثقافي في عدن، واللي يفتح مساحات للحوار حول الثقافة والفن والسينما وكمان ذاكرات المدينة، ويجمع المبدعين والمهتمين والجمهور في نقاشات تتجاوز الحديث عن العمل الفني نفسه إلى علاقات بالمجتمع والإنسان. ويبقى السؤال مفتوح للجمهور أو للي يسمعنا إحنا الآن، ما الفيلم الذي أثر فيك وما زلت تتذكره حتى اليوم؟

أما في ترندنا الأخير فوفاة زكريا دهمان مدير الخارطة البرامجية في قناة الجمهورية أثار أزمة قلبية مفاجئة. فتصدر خبر وفاة الإعلامي زكريا دهمان مدير الخارطة البرامجية في قناة الجمهورية منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن وفاته بشكل مفاجئ في العاصمة عدن. وبحسب مصادر إعلامية محلية فتوفى دهمان أثار أزمة قلبية مفاجئة، فيما أشارت مصادر أخرى إلى تعرضه لعارض صحي طارئ نقل على أثره لتلقي الرعاية الطبية قبل أن يفارق الحياة. ولم ترد أو لم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة حول الحالة الصحية اللي سبقت الوفاة. وفاة دهمان شكلت صدمة في الوسط الإعلامي اليمني خصوصا بين زملائه والعاملين في المؤسسات الإعلامية، فحيث بدأت رسائل النعي والتعازي بالانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب الإعلان عن رحيله. وكان زكريا دهمان يشغل منصب مدير الخارطة البرامجية في قناة الجمهورية، وهو موقع يرتبط بتخطيط وتنظيم وتنسيق الدورة البرامجية للقناة واختيار وتوزيع البرامج ومواعيد بثها ضمن الخارطة اليومية والأسبوعية. فكما فعلا تشير المعلومات المنشورة عنه إلى أنه عمل في المجال الإذاعي والإعلامي قبل انتقاله إلى قناة الجمهورية، ومن بين المؤسسات التي عمل فيها سابقا إذاعة يمن تايمز في صنعاء. وتناقل الإعلاميون أيضا وناشطون خبر وفاته بكثير من الحزن مستذكرين حضوره المهني وعمله في المجال الإعلامي، فيما كمان عبر زملائه عن صدمتهم من الرحيل المفاجئ. فلافت أنه خبر رحيله جاء بصورة مفاجئة، فبحسب ما نشرت المصادر لم يكن هناك إعلان سابق عن معاناة طويلة من مرض محدد، وإنما حدثت أزمة صحية طارئة انتهت بوفاته في عدن. وبوفاة زكريا دهمان يفقد الوسط الإعلامي اليمني أحد العاملين في مجال الإدارة والتخطيط البرامجي، وهي من المهام اللي فعلا ما تظهرش دائما أمام المشاهد، لكنها تشكل جزءا أساسيا من صناعة التلفزيون تنظيم المحتوى الذي يصل إلى الجمهور. رحم الله زكريا دهمان وألهم أسرته وزملائه ومحبيه الصبر والسلوان. وكان السؤال الذي تركه

إنه يتواصل معنا ويشاركنا في موضوع اليوم. يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724-689-39 وأيضا عبر الرقم الأرضي 028-851-888 وأيضا عبر الرقم الأرضي الآخر 028-841-119. فهذه الأرقام لكل اللي حابب يتواصل معنا. أما عن موضوع اليوم، اليوم نتكلم عن مهرجان البردوني الأول، فالمبصر في الزمن الأعمى. ففعلا هناك شعراء يكتبون القصيدة، وهناك شعراء فعلا تصبح قصائدهم جزء من ذاكرة الناس. هناك من لا يكتفي فعلا بأنه يكتب عن زمنه، أو بل يترك في الكلمة أو كلماته صورة لذلك الزمن. حتى إذا مرت السنوات عدنا إلى قصيدته أو قصائده لنكتشف أننا ما زلنا نعيش في أو ما زلنا نعيش بعض أسئلته. ومن بين هؤلاء يأتي اسم الشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، الشاعر اللي ممكن يكون فقد بصره لكن امتلك بصيرة جعلته ترى ما لم يراه الكثير. فقرأ اليمن فعلا بعين القصيدة، وقرأ الإنسان والسياسة والفقر والحب والمدينة والسلطة وكمان الحياة اليومية، وقرأ حتى تناقضات الإنسان اليمني نفسه. فاليوم نفتح حلقتنا أو نفتح في حلقتنا مساحة خاصة لمهرجان البردوني الأول المبصر في الزمن الأعمى. فذلك الحدث الثقافي ممكن أو جاء ليستعيد اسم البردوني، جاء كمان ليستعيد شعره وحضور والحضور اللي كان فيه عبد الله البردوني. فيضع تجربته أمام جيل جديد ربما يعرف اسمه لكن لم يقرأ بما يكفي. وفعلا ممكن نحن نكون ما قريناش بما يكفي، لكن عبد الله البردوني من قد عبد الله ومن اللي مش حابب إنه يسمع له. فأهلا بكم في هذه الحلقة اللي ما نتحدث فيها عن مهرجان عابر فقط، بل نتحدث عن مشاعر ما زالت قصيدته قادرة على أن تطرق أبواب الحاضرين.

البردوني شاعر لم يكن خارج زمانه. عندما نتحدث فعلا عن عبد الله البردوني ما نتحدث فقط عن شاعر يمني كتب آلاف الأبيات, أو نحن نتحدث عن تجربة بشعر, لا نحن نتحدث فعلا عن تجربة مختلفة جدا. البردوني عاش وسط تحولات كبيرة في اليمن وشاهد تغيرات اجتماعية كمان وسياسية وفكرية عميقة, وكان شعره قريب من الناس لكن في الوقت نفسه شديد العمق, فكان يستطيع أن يأخذ قضية كبيرة ويضعها في بيت شعري واحد. فكمان أنه كان يستطيع أنه يتحدث عن اليمن بطريقة تخليك تشعر أن القصيدة مش عن الماضي خالص وإنما عن اليوم. فكثير ممكن تسمع من قصائد البردوني لكن تحس أنه ما انكتبتش بهذاك الوقت وانكتبت بالوقت اللي أنت فيها الآن, لأنه أغلب الأشياء أو أغلب القصايد اللي هو يقوله تيجي تقول لا نحن عايشين بهذه الفكرة, أو نحن هذه القصيدة مش لهذيك الأيام وإنما لزمننا هذا أكثر. فزي ما قلنا إنه ما يخليكش تحس إنه يعني يتكلم عن الماضي, يتكلم عن اليوم, يعني بمجرد ما أنت تسمعه تحس إنه كأنه اليوم ألقيت هذه القصيدة. وكان زي ما قلنا إنه يستطيع يتكلم عن اليمن بطريقة تخليك يعني بشعور مختلف جدا. وهنا فعلا تكمن قوة البردوني, إنه القصيدة عنده ما كانتش مجرد كلمات جميلة, ما كانتش موقف, ما كانتش سؤال. فممكن لو كان موقف أو مثلا كانت سؤال أو كانت أحيانا احتجاجا, فكانت أحيانا كمان مثلا ممكن نكون أو نقول مرأة للناس, أو ممكن كان يعبر عن كثير من الناس ما قدروش يتكلموا فيه, لكن البردوني ما قصر ما شاء الله. ولهذا فإن استعادة البردوني اليوم ليست مجرد استعادة لشاعر من كتاب التاريخ الأدبي.

0: بأنها محاولة لاستعادة
1: أعلنك معنا وصولك أسرع.
2: وصولك أسرع
1: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
9: والتكنولوجيا المتطورة.
0: ابدا ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
7: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
0: الدراسات الإسلامية،
7: الشريعة والقانون،
0: إدارة الأعمال،
7: المحاسبة،
0: الإدارة الصحية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: تقنية المعلومات IT،
7: نظم المعلومات،
0: علوم الحاسوب.
7: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
0: 0222-92-966 أو
7: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
0: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
8: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
10: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً. غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: ويا حيا ويا سهلا، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وحاب أقول لكم إن أنتوا الآن تسمعون على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وأيضا جنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك واليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. كل اللي حابب يتواصل معنا ويشاركنا احنا في حلقتنا لهذا اليوم يتواصل عبر الأرقام التالية 7246-8939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-851-8888، وأيضا عبر الرقم الأرضي الآخر 02-841-1119. زي ما كنا نتكلم قبل الفاصل الإعلاني عن الشاعر الكبير عبد الله البردوني، فكثير من احنا ممكن نسمع بالاسم، كثير حتى ممكن ان احنا ما يعني نسمع القصائد او قصائده، لكن من هو البردوني اللي نحن نقرا اليوم عنه، نسمع عنه، نسمع قصائده؟ فالبردوني ما كانش شاعرا فعلا منفصلا عن الحياه، ففي شعره ممكن نجد اليمن بكل تفاصيلها وبكل تناقضاتها، فنجد الإنسان البسيط، نجد المدينة، نجد الغربة، نجد الفقر، نجد القرية كمان، نجد السلطة، الحب، الحنين، فنجد كمان ذلك السؤال الدائم عن المستقبل. من أجمل ما يمكن أن نقوله عن تجربة البردوني أن فقدانه للبصر لم يمنعه عن رؤية العالم، بل ربما دفعه إلى رؤيته بطريقة أكثر عمقا. فهو لم يكن يرى الأشياء كما نراها بأعيننا فقط، فكان يحاول أن يرى ما وراء الأشياء، وربما لهذا جاء عنوان المهرجان المبصر في زمن الأعمى. فعنوان فعلا يحمل مفارقة واضحة، رجل لا يرى بعينه لكنه يرى زمنه، فزمن يرى بعينيه لكنه قد يعجز أحيانا عن رؤية الحقيقة. فإحنا حبايبنا عشان كمان نوثق لحظاتنا لهذا اليوم أو نسمع البردوني بشكل أكبر، خلونا نروح نسمع هذه القصيدة.
1: ما أصدق السيف إن لم يمضه الكذب، ما أصدق السيف إن لم يمضه الكذب، وأكذب السيف إن لم يصدق الغضب. بيض الصفائح أهدى حين تحملها، أيد إذا غلبت يعلو بها الغلب، وأقبح النصر نصر الأقوياء بلا فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبوا. أدهى من الجهل علم يطمئن إلى أنصاف ناس طغوا بالعلم واغتصبوا. قالوا هم البشر الأرقى وما أكلوا شيئا كما أكلوا الإنسان أو شربوا. ماذا جرى؟ يا أبا تمام تسألني؟ عفوا سأروي ولا تسأل وما السبب؟ يدمى السؤال حياء حين نسأله. كيف احتفت بالعدا حيفا أو النقب؟ من ذا يلبي؟ أما إسرار معتصم؟ كلا وأخزى من الأفشين ما صلب. اليوم عادت علوج الروم فاتحة وموطن العرب المسلوب والسلب. ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولا
0: من يقدر ما يسمع البردوني وفعلا ما يحب الكلام اللي يقوله، من يقدر كمان ما يسمع البردوني وما يتفاعلش مع كلامه. ففعلا نحن نجي نلاقي الكلام في الشعور اللي فعلا يوصف نحن، يوصف الأشياء اللي ممكن نحن كبشر أو كشعب مرينا فيها. ففعلا المهرجان هذا ما جاش أو ما مرش مرور الكرام. فالمهرجان هذا الأول أنا شايفة أنه في فعلا فعالية أو ثقافية امتدت لثلاث الأيام هذه، مش من فاضي، لأنه فعلا البردوني حاجة جميلة إنك تسمعه، حاجة جميلة إنك تحس بالكلام اللي يقوله. فالمهرجان فعلا ما اكتفاش بإنه يوضع اسم البردوني على فعالية ثقافية، يعني نحن شايفين هنا إنه أعاد فتح باب أو الباب أمام أسئلة تتعلق بشعره، بفكره، بمواقع في أو موقع في الثقافة اليمنية، وكأن الشعر فعلا أو كان الشعر حاضر بقوة في ضمن هذه فعالية. يعني عاد صوت القصيدة إلى الواجهة، عاد صوت البردوني إلى الواجهة، الإحساس، الشعور. ففعلا المهرجان هذا جاء ويقول فعلا إنه الشعر لم يموت، وإنما الأسماء الكبيرة ما تعيش فقط في الكتب، وإنما تعود كلما وجد من يقراها ويقدمها لجيل جديد. وأتمنى صراحة دائما أن احنا تكون هذه الأشياء متواجدة، يعني على طول تقام هذه الفعاليات، هذه المهرجانات على طول، لأنه بهذا الجيل أو بهذا الزمن نحن كشباب ممكن أن احنا نفقد جزء من هذه الهوية، خاصة الهوية اليمنية والشعراء اليمنيين. ف مثلا وقفة مع الشعر البردوني هنا، فعلا خلونا نتوقف قليل مع كلامه. نحن مش ممكن ان احنا نتكلم عن البردوني بدون ما انه نسمع البردوني نفسه، مستحيل. يعني نحن عارفين يعني اشهر ابياته، ف لما يقول أبدأ أنتم يا أبدا أنتم يا بلادي وإن طال بالسفر، فبيت صغير لكنه فعلا يحمل علاقة الشاعر بالوطن. والوطن عند البردوني مش مجرد جغرافية، هو ذاكرة، وكمان هو وجع، وهو حنين، وهو كمان شيء يظل الإنسان يحمله معه حتى يبتعد. والجميل في شعر البردوني إنه يستطيع إنه يخليك تقرأ البيت مرة باعتباره قصيدة، وبعدين ترجع له مرة ثانية تقرأه، أو باعتباره فعلا تجربة شخصية زي ما قلنا. فالبردوني ما قصائده أو أشعاره اللي يلقيها، فأشوف إنه كانت فعلا تعبر عن حياتنا، ولحد الآن لا زالت تعبر عن حياتنا. وزي ما قلنا أول إنه كل قصيدة من القصائد البردوني ما تحسسكش إنك تسمع قصيدة للماضي، وإنما تخليك كأنك تسمع قصيدة ليومنا هذا، أو القصيدة هذه ألقيت في يومنا هذا. فليش البردوني يعود الآن، أو ليش هذه الفعاليات أقيمت الآن؟ فهنا السؤال إنه ليش، يعني ليش البردوني وليش الآن؟ فربما لأنه بعض الأسئلة ما تنتهيش بانتهاء زمانها، قد يتغير شكل المدينة، قد تتغير التكنولوجيا، قد تتغير فعلا طريقة الناس بالتعامل، لكن أسئلة الإنسان الأساسية تبقى إنه من نحن، لفين نحن بنروح، إيش اللي حدث مثلا لبلادنا، إيش ماذا فعل فعلا الزمن لنا، أو إيش اللي نحن فعلا لقيناه من هذا الزمن، وهل نستطيع فعلا إنه نحن نرى المستقبل هذا بوضوح؟ فهذه الأسئلة كانت موجودة من تجربة أو في تجربة البردوني، ولذلك فإن قصيدته لا تبدو بعيدة تماما عن حاضرنا هذا. فالبردوني والجيل الجديد زي ما قلنا، في جيل جديد أو في جيل كامل اليوم يتعرف إلى الشعر من خلال الجوال، فيقرأ بيت شعري بمنشور فهذا الجيل عارفين كيف هو, أو إنه ممكن إنه يسمع مقطع فيديو, أو إنه يشاهد مثلا قصيدة بصوت أي أحد, وما يعرف أحيانا ما بيعرفش من صاحب هذا البيت. وهنا فعلا تأتي أهمية المهرجانات الثقافية. وأقول لكم الآن هنا كمان تأتي أهمية اللغة العربية. يعني حكينا في أيام المدارس أو حتى لحد الآن الجامعات, لما نجي نشوف إنه في قصيدة باللغة العربية وكذا, فتطلقوا نحن لا إنه مش حق قصايد, لكن فعلا بعدين بتجوا تلاقوا أهمية القصايد مهمة جدا بإنك تسمع لأشخاص أو إنك تركز بكلام الشعراء.
2: جرح فانتزفت حقدي على الجور من أغواري أغواري يا أحمد النور, عفوا إن ثأرت ففي صدري جحيم تشظت بين أشعاري. طه إذا ثار إنشادي فإن أبي حسان أخباره في الشعر أخباري. أنا ابن أنصارك الغر الأولى, قذفوا جيش الطغاة بجيش من كجراري. تضافرت في الفدا حوليك أنفسهم كأنهن قلاع خلف أسواري. نحن اليمانيين يا طه, تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري. إذا تذكرت عمارا وسيرته فافخر بنا, إننا أحفاد عماري. طه إليك صلاة الشعر ترفعها روحي وتعزفها أوتار قيثاري.
0: قديش الكلام جميل والله العظيم, قديش الواحد يندمج مع الكلام والصوت والإحساس اللي مش بس مجرد إحساس, وإنما أنت تحس إنه في كمان قصة تحدي بالصوت. فهنا زي ما قلنا إنه تجي أهمية المهرجانات الثقافية, إنه تجعل الاسم الكبير قريب من الجيل الجديد, وإنه تقول كمان للشاب هذا قبل أن تبحث عن مقطع شعري عابر أو أي حاجة حابب تسمع من الشعر, ففيه يعني موجود شاعر ترك وراء عالما كاملا من الشعر اللي أنت ممكن حابب أنك تسمعه أو أنك حابب تقريه. فأقرأه, أختلف معه, ناقشه, لكن فعلا ما تتجاوزوش, لأن الثقافة ما تعنيش أنه نحفظ أسماء الأدباء فقط, بس الثقافة أنه نعرف لماذا ظلوا موجودين, سواء بأشعارهم سواء بكلامهم سواء بتعبيرهم بالقصايد. تجي تلاقي لابد موجود من شعار, من شعور, لابد موجود من تحدي في القصايد, لابد من انه يكون في شيء حاجه يعني معين. فنحن عارفين انه البرودوني واليمن معروفين, يعني البرودوني في احس أو أكيد أني أشوف أنه في حب اليمن لا يعلى عليه. فربما أكثر ما يميز البردوني أنه ما كان شاعر بعيد عن اليمن, اليمن كانت فعلا حاضرة أو حاضرة في تجربته في الشعر, في المكان, في الإنسان, في اللغة والتاريخ, وكمان في التفاصيل اليومية زي ما قلنا. ولهذا لما نجي نسمع للبردوني أو لما نجي نقرأ أو نقرأ للبردوني, ما نقرأش لشاعر يمني فقط, نقرأ جزء من الذاكرة اليمنية. وهنا يمكن نسأل كم شاعر استطاع أنه يحول تفاصيل وطنه إلى ذاكرة شعرية تبقى بعد رحيله, وكم من شاعر فعلا استطاع أن يجعل القارئ بعد عشرات السنوات يشعر أنه القصيدة كتبت بالأمس. وزي القصيدة اللي الآن سمعناها والقصيدة اللي سمعناها قبل شوية, فعلا لما أنت تجي تسمع القصيدة ما تحسش نفسك أنك سامعة أو يعني من قبل, أو أنه ما تحسش نفسك أن هذه ماضي, تحس بالحاضر, تحس زي ما قلت لكم من قبل أنه ألقيت الآن القصيدة. فهذا هو الشعور الجميل والشعر الجميل كمان بنفس الوقت. فالبردوني كان يعرف أنه الشعر يمكن أن يكون جميل, لكنه كان يعرف أيضا أنه يمكن أن يكون مؤلما. ففي بعض من قصائده ممكن تجي تلاقيها فيها أني أشوف أكثر القصائد، أو ممكن أنه صادفتني أكثر القصائد فيها، أحس نوع من التحدي وكمان نوع من أنه إظهار اليمن بصورة جميلة، وكمان حبه أو بقصائده حبه لليمن ظاهر جدا. فلهذا نجد في شعره أو النص يعني صور كثيرة عن اليمن، عن الإنسان، عن الواقع، ومن عبارته كمان الشهيرة من داء يداوي جرح اليمن، فجراح اليمن. فسؤال هنا يتجاوز القصيدة، فهو سؤال عن وطن، عن جراح، عن زمن، وعن مسؤولية الإنسان تجاه بلاده. وعندما نقرأ مثل هذه الكلمات اليوم يصبح من الصعب أن نقول إنها مجرد أبيات قديمة. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو
3: ألو،
0: يا أهلين فتحي.
3: ألو أختي، الصوت الاستديو ضعيف جدا. ليش؟
0: أنا أسمعك، أنت تسمعني؟
3: أسمعك، الصوت ضعيف جدا يعني.
0: والآن كيف؟
3: يعني 30% مش نسمع سمعتي كم. والله أختي أنا ما استمعت البرنامج، لكن استمعت لأنك تتكلم عن الشاعر الكبير عبد الله البردوني.
0: أيوة صحيح.
3: أنا أريد أن إذا في طلب يعني أن تسمعين مثلا في سنترول قصيدة الغزو من الداخل التي يقول مثلا فيها. أنا ولا أتحدث أختي أختي في إن إحنا نعرف هذا الشعر لبعض نامات، لأن صراحة كنا أقول أكتبه أختي الدواوين الشركة كانت محبوبة يعني.
0: أيوة
3: يعني عندنا هنا في تعز. أنا حلم عشان مثلا نحصل على ديوان من دواوين يعني الشعر عبد الله البردوني. الآن في فترة بسيطة بوجود النت استطعنا أن نقرأ لهذا الشعر الكبير. يعني صراحة عرفنا هذا الشعر وما الذي كان يحمله بعد وفاة أختي. هذا الشعر كان يتكلم عن اليمن قبل 30 إلى 40 سنة. تخيلي أن في قصيدة هذا الغزو من الداخل يقول فظيع عن كل ما يجري وأفظع منه أن تدري. أيوة. ألا تدرين يا صنع من المستعمر السري.
0: صحيح،
3: هذا الكلام في الثمانينات أختيني فيه، لكن تجد كلامه يطبق الآن على أرض الواقع.
0: صحيح فعلا.
3: وفي قصيدة يتكلم يقول جنوبيون في صنعاء، شماليون في عدن، يمانيون في المنفى، منفيون في اليمن. تجد تلاحظ هذا الشيء موجود الآن يعني. صحيح. أنت أختي داخل اليمن أختيني فيه.
0: أيوة.
3: لم تحس بقيمتك إذا سافرت إلى أي دولة أوروبية أو دولة إلى تركيا مثلاً أو إلى دولة أوروبية. أيوة. يعني تجد ستبدع ستفعل المستحيل، لكن داخل وطنك أختي منفي كما يقول في إحدى قصائده. لذلك أنا أنصح المستمعين أن يقرأوا لهذا الشاعر، لأنه صراحة يأخذك يعني تقول إلى مكان غير
0: صحيح
3: المتوقع. يعني هذا الشاعر أختي كان صحيح أنه كفيف البصر، لكن صراحة نشط البصيرة. فبالتالي عندما كان يصل إلى أحد المهرجانات كان يقفله الشعراء.
0: أيوة.
3: واللجان التحكيم يعني من شدة بلاغة هذا الشاعر ومن شدة فصاحته وتصويره للواقع. عندما كان يتكلم عن اليمن كان يتكلم عن هذا الصوت. لذلك أختي نفين على أناقش الشباب الحال الأنفين.
0: أيوة.
3: موضوع الألفين كما يقال أن يقرأوا لهذا الشاعر، لأنه صراحة يناقش وضعنا الراهن منذ السبعينات حتى منذ الثورة. كان يتكلم في قصيدة في الثمانينات، لكن سنبقى نعيش ما قاله إلى وفاتنا. لأن صراحة أختي فيه هذا أنا كم قرأت لشعراء لكن لن أجد في تصوير الواقع كهذا الشاعر صراحة.
0: صحيح.
3: أتمنى لك التوفيق أختي فيه صراحة اختيارك لهذا الشاعر الكبير الذي صراحة نرفع له قبة ورحمة الله عليه.
0: شكرا لك يا فتحي، شكرا كمان.
3: شكرا جزيلا أختي في من تقدم إلى تقدم إلى تألق، ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا فتحي، شكرا كمان لكلامك. وزي ما قال فتحي إنه بقصائد البردوني نحن نعيش قصائده حاضر يعني بالحاضر، فممكن تكون كانت نظرته للمستقبل اللي إحنا فيه الآن مختلف تماما عن اللي إحنا كان في بالنا، وممكن يكون كانت عنده رؤية للمستقبل يعني أول ما تجي تسمع القصائد تستغرب إنه هذه ألقيت في عام كذا كذا، هذه تمت كتابته في كذا كذا، فتستغرب إنه هذه حياتنا أصلاً اللي إحنا عايشين فيها. فأحياناً إحنا ما نحتاجش إلى مناسبة كبيرة إنه حتى نتذكر إنسان مثلا ترك أثر كبير في حياتنا، أو إنه يكفي إنه نقول كلمة واحدة، أو يكفي إنه كمان تمر كلمة واحدة أمامنا وإنه نسمع بيتا شعريا.
4: يمانيون في المنفى ومنفيون في اليمني، جنوبيون في صنعاء شماليون في عدن، وكالأعمام والأخوال في الإصرار والوهن، خطى أكتوبر انقلبت حزيرانية الكفن، ترقى العار من بيع إلى بيع بلا ثمن، ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني. لماذا نحن يا مربى ويا منفى بلا سكن، بلا حلم بلا ذكرى بلا سلوى بلا حزن؟ يمانيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزن، ولكن برغمكما بلا يمن بلا يمني بلا ماضي.
0: يمنيون يا يمنيون، فزي ما قلنا إنه نحن محتاجين إن نحن نشوف صورة قديمة حتى تفتح داخلنا باب كنا نظن أننا أغلقناه منذ سنوات. فهكذا هو الشعر الحقيقي، ما يعيش في الورق فقط ولا يبقى محصور في الكتب والمكتبات والمناهج الدراسية. الشعر الحقيقي يعيش في الذاكرة، يكون متواجد معنا خطوة بخطوة، فهو هذا الأهم. والأهم كمان إنه نحن نعطي الأهمية لهذه الأبيات أو لهذا الشعر. فربما ما نحتاجش أو ربما لا يحتاج البردوني إلى أن نقول أنه شاعر كبير، التاريخ الأدبي قال ذلك، ولكن ما يحتاجه اليوم هو قارئ جديد، قارئ فعلا ما يتعاملش معه باعتباره اسم محفوظا في المنهج، ولا باعتباره شاعرا من الماضي فقط، بل اعتباره صوتا يمكن أن نختلف معه ونناقشه ونكتشفه من جديد. وهذا ربما هو المعنى الحقيقي لأي مهرجان يحتفي بمبدع راحل، أن يعيده إلى الحياة من خلال الناس، من خلال القراءة، من خلال الحوار، من خلال سؤال بسيط: ماذا قال البردوني لنا، وما الذي زلنا ما الذي ما زلنا أو ما زلنا لم نفهمه بعد. إلى هنا
5: إعلانك معنا، وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا احبابي على طول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468-99-99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: العالمية اف ام تقدم برنامج منصة اخضر.
1: احمد عاوز يبدأ مشروع جديد، ففكر يعمل شركة ملابس بتوصل منتجاتها للناس من خلال السوشيال ميديا. واول قرار خده في بنائه لشركته ان هو يتعلم من الشركات المنافسة ازاي يسوق ويبيع وازاي يوصل للمشتريين. قرر كمان يشوفهم شغالين ازاي ويحلل نقط قوتهم وضعفهم عشان يعرف يتغلب عليهم. احمد بدأ في مشروعه بالفعل وكان متفائل جدا ومتوقع ارباح كتيرة، بس للأسف خسر بسرعة وقفل شركته. الغالبية العظمى من الشركات او الاشخاص بيفكروا بنفس عقلية احمد، بيركزوا على المنافسين وبس، وبالتالي كتير من وقتهم وانتباههم بيكون في متابعة المنافسين دول وتحركاتهم بدلا من التركيز على العمل نفسه وخلق مساحة اكبر في السوق اللي هيبعد المنافسين عنهم بشكل تلقائي. في حلقة النهاردة هنشرح لأحمد ولأصحاب الشركات استراتيجية جديدة هتساعدهم في تخطي العقبات اللي وقع فيها أحمد، وهي استراتيجية المحيط الأزرق. الحلقة مبنية على كتاب استراتيجية المحيط الأزرق، وتقدروا تحملوها وتسمعوها من على تطبيق أخضر للآيفون والأندرويد، هي وألاف الملخصات التانية في 16 قسم مختلف بدون إعلانات وبدون الحاجة لاستخدام الإنترنت طول وقت تصفحكم ليه. في الأول تعالوا نتعرف إيه الفرق بين استراتيجية المحيط الأزرق والاستراتيجية العادية. تخيل إن السوق اللي أنت شغال فيه عبارة عن محيطين، محيط أحمر ومحيط أزرق. المحيط الأحمر هو مساحة السوق المعروفة اللي فيها كل المجالات في الوقت الحالي، أما المحيط الأزرق فهو مساحة السوق المجهولة واللي فيها كل المجالات اللي ما نعرفش حتى عنها إنها موجودة. في المحيط الأحمر الكل بيتنافس على نفس المساحة من السوق، وبالتالي كل شركة هتحاول التفوق على المنافسين لاستحواذ حصة أكبر. المشكلة إنه مع ازدحام مساحة السوق بالشركات، المنتجات بتتشابه والعرض بيبقى أكتر من الطلب، فالناس بشكل تلقائي هتقارن الأسعار ببعضها عشان تشتري الأقل، بالتالي فرصة الشركات في تحقيق الأرباح أو النمو هتقل، وفي النهاية المنافسة الشديدة بتزيد مع احمرار المحيطات الحمراء، والمنافسة فيها بتبقى خطرة وكلها ضرب ودم. ده على العكس من المحيط الأزرق اللي بيشتغل على مساحة سوق خالية من المنافسة، مساحة محدش وصل لها، وده عن طريق ابتكار طلب جديد على السلع وإيجاد فرص للنمو والربح قبل الزيادة بسبب إنشاء الطلب الجديد ده والسيطرة عليه. يعني بدل ما تنافس الشركات الكبيرة على نفس العوامل ونفس المنتجات، انت تشوف حاجة محدش فكر فيها في المجال اللي انت شغال فيه وتحاول تستغلها لخلق طلب جديد عليها، او مثلا تدمج فكرتين مع بعض عشان تخرج بفكرة جديدة خالص غير المنتشر في السوق. وبكده المحيط الأزرق هيكون بيتحدى فكرة راسخة جدا عندنا، وهي ان النجاح معناه التميز والفوز على الشركات المنافسة. الفكرة دي مش دايما صح، وده لان التميز بيخليك قدامك خيارين، إما منح العملاء قيمة ممتازة بسعر مرتفع عليهم وتكلفة مرتفعة، أو منحهم قيمة معقولة بتكلفة قليلة، وده اللي ما بيركزش عليه المحيط الأزرق. في المحيط الأزرق أنت بتحاول تخلي شركتك تحقق التميز اللي اتكلمنا عنه فوق، وفي نفس الوقت يكون التميز ده بتكلفة منخفضة عليك. والسؤال اللي هنسأله دلوقتي إزاي؟ بص يا سيدي، أنت هتحاول تفتح منطقة سوقية جديدة أو تضيف قيمة جديدة لمنتجك تخلي المنافسة مع الشركات التانية مش مهمة، لان انت مش هتنافسهم في نفس المناطق اللي هم شغالين عليها ولا على نفس السلع. انت هتشتغل في منطقة خالية من المنافسة، وبالتالي تفكيرك انك تشتغل في سوق المنافسة فيه عالية وتحاول تاخد نسبة منه، ده مش افضل استثمار. انت محتاج تعمل حاجة مختلفة، محتاج تنشئ محيط ازرق، وده اللي هنتكلم عنه في النقطة الجاية. المحيط الازرق بيتكون بناء على مرحلتين: اكتشاف المحيط الازرق وانشاؤه من خلال اداة الافعال الاربعة. أول مرحلة اكتشاف المحيط الأزرق، أو ممكن نسميها إعادة إنشاء حدود السوق. أحمد محتاج يكتشف المساحة اللي محدش وصلها قبل كده ولا فكر فيها، من خلال التفكير بشكل يتخطى الحدود اللي وضعتها المنافسة التقليدية بشكل يمكنه من توسع حدود مجاله الحالي. وكلمة السر هنا هي البحث، يعني الشركات جوه المجال اللي أحمد شغال فيها ليها نطاق معين ومساحة معينة أحمد محتاج يكتشفها. هو محتاج يكتشف المساحة المعروفة من السوق، مثلا ايه هو المكان الحالي او النشاط اللي بيستثمر فيه المنافسين، وايه الجوانب اللي بيتنافسوا عليها من منتجات وخدمات، واللي بيحصل عليه العملاء من عروض تنافسية الشركات دي بتقدمها ليهم. احمد لما يقدر يفهم ده هيقدر يعيد انشاء حدود للسوق، وهيتمكن من التحرر من المنافسة المتشابهة ومن التنافس ككل، ويفتح مساحة خاصة به. نيجي بقى للطرق اللي هتساعد في اكتشاف المحيط الازرق واعادة انشاء حدود السوق. أول طريقة هي البحث في البدائل بدلا من التركيز على المنافسين. نادرا ما أصحاب العمل بيفكروا بعقلية العملاء في المقارنة بين البدائل، وده بيعميهم عن فهم السوق وكسب فرص جديدة. يعني مثلا كتير من المنتجات والخدمات مختلفة في الشكل بس بتقوم بوظيفة واحدة وبتقدم منفعة واحدة، فنلاقي المطاعم مثلا والسينمات في بينهم تشابه قليل وكل واحدة فيهم بتأدي وظيفة مختلفة. ده من وجهة نظر صاحب العمل طبعا، لكن من وجهة نظر العميل لما هو يقرر يقضي ليلة برا البيت عشان يستمتع بوقته، هو هيقارن ما بين المطعم والسينما، بالتالي المطعم والسينما بدايل لبعض. والعميل لما بياخد قرار أول حاجة بيعملها إن هو بيقيم البدايل، أشتري من أحمد مثلا على الإنترنت ووفر التعب، ولا أخرج أتفسح وأشتري اللي أنا محتاجه من محل. أنت كشخص بيحاول ينشئ محيط أزرق لازم تركز على العوامل الرئيسية اللي بتدفع العملاء لاختيار البدايل بين المنتجات، زي الرفاهية، زي القرب المكاني، زي قلة السعر، زي الخدمة الجيدة. أما الطريقة التانية فهي البحث في كل المجموعات الاستراتيجية داخل الصناعة. المجموعات الاستراتيجية ديت مجموعة من الشركات شغالة في مجال واحد وبتحط استراتيجيات متشابهة. يعني مثلا لو جينا نبص لمجال الملابس هنلاقي الشركات اللي شغالة فيه متقسمة لأكتر من مجموعة استراتيجية، شركات بتركز على الملابس الرياضية، وشركات بتركز على ملابس الرجالة، وشركات بتركز على ملابس الأطفال، وهكذا. المجموعات دي تبان من بره منفصلة في شغلها، لكنها في الحقيقة مترابطة وشغالة على حاجتين، السعر والقيمة، بحيث لو زادت السعر تزيد القيمة. في سيارات مثلا في مجموعات استراتيجية بتبيع سيارات رياضية ومجموعات استراتيجية بتبيع سيارات اقتصادية. الشركات اللي شغالة في مجموعة مش هتبص على الشركات اللي شغالة في مجموعة تانية، لأن من وجهة نظرهم مفيش أي منافسة ما بينهم. والسر هنا لإنشاء محيط أزرق هو دراسة المجموعات الاستراتيجية المختلفة في مجالك والتحرر من الرؤية المحدودة للمجموعة اللي شغال فيها، وده بيتم من خلال معرفة العوامل اللي بتخلي العميل ياخد قرار يشتري من أي مجموعة منهم. نيجي بقى للطريقة التالتة وهي إعادة تعريف مجموعات المشترين. اسأل نفسك يا ترى مين اللي هيشتري منتجك؟ الأم مثلا اللي هتشتري لأولادها، ولا الزوج أو الأب، ولا الأولاد نفسهم؟ لو أغلب المشترين أمهات مثلا، أحمد هيعرف يبيع ليهم منتجاته بطريقة تناسبهم، بخلاف لو كان اللي هيشتري هو الشخص نفسه اللي هيلبس. من خلال معرفة سلسلة المشترين والمجموعة اللي مجالك بيركز عليها بشكل أساسي والتمكن من تغييرها، أنت كده ممكن تقدر تفتح لنفسك المجال لسوق جديد محدش وصل لها قبل كده. أما بقى رابع طريقة لاكتشاف محيطك الأزرق هي البحث في عروض المنتجات التكميلية والخدمات والعروض. وللأسف قليل لما حد بيفكر في المنتجات والخدمات التكميلية، بس عشان تدفع نفسك للتفكير في المنتجات التكميلية وتعرف إيه هي بالظبط المنتجات التكميلية الخاصة بالمنتج بتاعك، أنت ممكن تتخيل إيه اللي بيحصل قبل وبعد استخدام منتجك. يعني مثلا لو بنتي بتشتري فستان، فأكيد جايباه عشان تخرج بيه وتروح مناسبات، فغالبا هتكون محتاجة طرحة تمشي مع لون الفستان. هنا بقى يجي دورك من خلال التفكير في استغلال منتجك أو خدمتك لحل مشكلة ما، أو إضافة منتج تاني كعرض تكميلي أو خدمة بجوار منتجك. بطريقة دي أنت تقدر تنشئ محيطك الأزرق. وخامس طريقة هي إعادة التفكير في الجاذبية الوظيفية أو العاطفية للمشترين. إحنا قلنا قبل كده كتير إن التنافس ما بين الشركات بيكون وفق حاجتين، الجودة والسعر، وبالتالي كل تركيزك بيبقى منصب ناحيتهم. لكن انت هل فكرت قبل كده في جاذبية المنتج للعميل او ان هو يلبي متطلب وظيفي ليه؟ خلينا اديلك مثال بسيط على المتطلب الوظيفي. هل الافضل احلق شعري عند حلاق يخليني استنى دوري ساعة مثلا ويحلق شعري في نص ساعة، ولا ان الموضوع كله انتظار وحلاقة ياخد تلت ساعة وامشي؟ طبعا تلت ساعة. ده ممكن يحصل لما اللي بيحلق يكون محترف ويخلص بسرعة وما يرغيش كتير، ويكون معروف مثلا فاضل وقت قد ايه على دوري من خلال تطبيق او حتى عداد بالادوار، بحيث ان انا اوصل على الميعاد بالظبط بدل ما افضل قاعد ومستني. هنا الحلاق اشتغل على الجانب الوظيفي وحسن من عمله للافضل عشان يريح الزباين. اما الجانب العاطفي فده عملته شركه ستاربكس مثلا في صناعه القهوه، لما حولت بيع القهوه من سلعه لمناخ عاطفي بيستمتع به الزباين. اسال نفسك صناعتك بتنافس على الجانب الوظيفي ولا العاطفي؟ لو بتنافس على الجانب الوظيفي، ايه العوامل اللي تقدر تضيفها او تزيلها عشان تنافس على الجانب العاطفي كمان والعكس؟ اما سادس واخر طريقة هتساعدك على اكتشاف المحيط الازرق فهي اعادة تحديد المشكلة اللي بتحلها الشركة للعملاء. بما ان احمد شغال من خلال السوشيال ميديا، فالعملاء بيعانوا من مشكلة بتقابلهم عند اخذ قرار الشراء، وهي مشكلة المقاس، ومفيش سياسة مثلا بتضمن ليهم ارجاع المنتج لو مطلعش المقاس مناسب، ومفيش شركة من الشركات الكبيرة فكرت في المشكلة ديت ولا حل ليها. لكن من خلال إعادة تحديد المشكلة وحلها هتقدر تنشئ محيطك الأزرق. وبكده نكون عرفنا المحيط الأزرق الخاص بعملنا. دلوقتي جه الوقت للدخول في المرحلة الثانية من مراحل إنشاء المحيط الأزرق، وهي استخدام أداة يتمكن أحمد من خلالها من منح العملاء قيمة جديدة بتكلفة منخفضة، اللي اسمها أداة الأفعال الأربعة. عشان أحمد يقدر يدي القيمة للمشتري من خلال منتجه، هو محتاج يعمل أربع أفعال: الإزالة، التقليل، الرفع، الإنشاء. وكل فعل من دول ليه سؤال يقدر يساعد أحمد على القيام به. أول فعل الإزالة، هنا أحمد يسأل نفسه إيه العامل اللي الصناعة بتاخده على إنه أمر مسلم به بس لازم نزيله، واللي هيلاقي إجابته من خلال التفكير في العوامل اللي الشركات في مجاله كانت بتاخدها على إنها أمر مسلم به رغم إنها معادش ليها قيمة أو قيمتها قلت جدا. أما تاني فعل فهو التقليل، وهنا هيسأل نفسه أي عامل من العوامل لازم نقلله تحت معايير الصناعة بشكل كبير. السؤال ده هيجبره على معرفة إذا كانت المنتجات أو الخدمات في المجال اللي شغال فيه صممت بصورة مبالغ فيها من خلال المنافسة بين الشركات ولا نتجت عن احتياج حقيقي. أما تالت فعل فهو الرفع، هو هنا هيسأل أي عامل من العوامل يجب رفعه فوق معايير الصناعة بشكل كبير. والسؤال ده هيكشف عن التنازلات اللي الصناعة بتجبر العملاء عليها، زي مثلا عدم وجود ضمان ضد عيوب التوصيل أو عدم تجربة المنتج وهكذا. ورابع فعل هو الإنشاء، هو هنا يسأل نفسه أي عامل من العوامل ما قدمتوش الصناعة قبل كده ويجب ابتكاره، واللي هيساعده على اكتشاف مصادر جديدة تماما للقيمة هيحصل عليها المشترين وإنشاء نوع جديد من الطلب وتغيير استراتيجية تسعير الصناعة بأكملها. نيجي بقى لآخر حاجة في الحلقة، وهي معايير قابلية نجاح أفكار المحيط الأزرق تجاريا أو سمات الاستراتيجية الجيدة. إزاي أحمد يقدر يتأكد من قابلية أفكاره من النجاح؟ في ثلاث سمات هما سمات الاستراتيجية الجيدة، لو أحمد قدر يطبقهم على خطته فبنسبة كبيرة هتنجح. واحد التركيز، هل هيعمل زي الشركات التانية ويحاول يطور عوامل التنافس ولا هيختار حاجة محددة يركز مجهوده فيها؟ اتنين الاختلاف، هل هيقلد الشركات في كل نقط قوتها ولا هيخرج من منحنى القيمة الجديد بميزة مختلفة ينشئ من خلالها مساحة جديدة في السوق مفيش عليها تنافس؟ تلاتة الشعار المقنع أو الشعار القوي الصادق، زي شعارنا كده في أخضر من كتاب لحكاية، اللي عايزكم تقولونا في التعليقات نجحنا في تطبيقه في حلقاتنا ولا لا. هل أحمد هيعرف يعمل شعار زي ده لشركته بيقدم رسالة واضحة بتعلن عن اللي بيقدمه، ولا هيبقى مجرد شعار وخلاص يتسبب في فقد العملاء ثقة الشركة واهتمامهم؟ وفي النهاية استراتيجية المحيط الأزرق مبنية على التجربة والمحاولة، وليها مخاطر لازم يتم النظر ليها، لأن ممكن يكون في أفكار جديدة ومبتكرة بس ما تمش دراستها بشكل كافي، أو ممكن لو جيت تطبق الفكرة ديت محدش يقبلها في السوق. فعشان كده لازم الحذر والدراسة الجيدة والتأني وقت تطبيق الاستراتيجية ديت، والتفكير بشكل مكثف ليه محدش غير يشتغل على النقطة اللي أنا عاوز أشتغل عليها ديت قبل كده. وبس كده، سلام.
0: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك.

0: قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
5: لون جديد.

مستمعينا الكرام ومتابعينا الأحباء، نرحب بكم على أثير 88.9 عدنية FM من منبر المحبة والعطاء. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم نص القصة، معي أنا سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج السمعي والمرئي مدحت صالح. نرحب بكم بهذا البرنامج اللي بيحكي قصص ملهمة لشخصيات أثرت فينا وشخصياتنا وبتاريخنا ووضعت بصمة بارزة في حياتنا وأصبحوا رموز وهامات عظيمة يقتدى بها في حياتنا. يحكى أن في إحدى الوقفات الاحتجاجية أمام سجن المنصورة للمطالبة بالإفراج عن بعض المحتجزين دون محاكمة، يوجد صراخ ومشاجرة بين الجنود الإنجليز وامرأة كانت تبصق على وجه الجنود بلا خوف، والكل يتساءل من هذه المرأة الشجاعة؟ من هذه المرأة التي بألف رجل؟ هي أيقونة الكفاح المسلح ووشم الفخر على أجبنة نساء عدن واليمن، هي المرأة الحديدية المناضلة نجوى مكاوي. عرفت نجوى بكرمها ومنحها للعطاء بلا حدود ودعمها للنضال بتوسيع رقعة الأعضاء، وبذلت كل ما ورثته عن أبويها من عقارات وأموال ومجوهرات لدعم الحركة والإنفاق على أسر رفاقها في النضال والجرحى من المناضلين، حتى أنها لم تعد تمتلك سوى بيت وقف كانت تعيش فيه مع جدتها. شاركت نجوى مع عدد من رفيقاتها في إدارة العمل السياسي للمرأة في الجبهة القومية، وكانت محبة للعمل الفدائي الميداني بكل مخاطره، وشوهدت وهي ترفض الانصياع لأوامر العسكر البريطانيين بالتوقف، وكانت تتعمد استفزازهم بردودها، وكان دورها هو نقل السلاح للفدائيين والتمترس خلف العمليات الفدائية تأهباً لنقلهم بعد انتهائهم منها وإنقاذ المصابين منهم، وهي أول من ساقت دبابة البريطانية وطافت بها أرجاء مدينة كريتر في 20 يونيو يوم سقوط المدينة بين الثوار، ومطالبتها من الناس بالخروج ومزاولة الحياة العادية. وأيضا لعبت دور مهم في إخراج جثمان الشهيد عبود من مستشفى الملكة، والذي رفضت المستشفى تسليمه لرفاقه. شاركت نجوى مكاوي في المؤتمر العام الثاني للجبهة المنعقد في مديرية إب في شهر يونيو، وتميزت بحضور ونشاط جماهيري وسياسي دائم في المظاهرات وتوزيع المنشورات، وقد تعرضت للملاحقات والحجز وحجز سيارتها، وجعلت من منزلها مقرا لاجتماعات رفاق النضال المسلح ومخبأ للمنشورات التي تحرض على مقاومة الاستعمار والمطالبة بالاستقلال ونيل الحرية. لم تأخذ نجوى مكاوي أي منصب بعد الاستقلال، بل أنها نفذت كل ثروتها بشراء الأسلحة لدعم الحركات النضالية. تزوجت المناضلة نجوى مكاوي من رفيقها في النضال عبد الوارث سعيد الإبي، الذي يعود له الفضل في توثيق تاريخ النضال المسلح، ثم انفصلت عنه. بعد الاستقلال ساءت أحوال المناضلة نجوى مكاوي المادية، وسافرت للكويت للعمل والإنفاق على نفسها، وطلب منها رفيقها الأكثر قربا لها علي عنتر وزير الدفاع أنذاك العودة لبلدها
وأمر بصرف معاش لها. أصيبت نجوى مكاوي بمرض الكبد في مراحل متأخرة ولم تحصل على نفقات العلاج في الخارج، وعادت إلى عدن لتجد نفسها بلا سكن بعد أن باعت بيتها الوقف لتنفق على علاجها. فأوتها رفيقتها في النضال ملكة سرور بمنزلها حتى تم صرف شقة لها بوحدة القطيع لم تمكث فيها سوى 3 أشهر، حيث تضاعفت حالتها الصحية وتوفيت بتاريخ 20 يونيو 1981 ميلادية عن عمر ناهز 38 عاما. توفيت المناضلة نجوى مكاوي بنفس اليوم العظيم الذي قادت فيه الدبابة البريطانية لتعلن تحرير مدينة كريتر. وقد سميت وحدة سكن باسمها بمدينة المنصورة وحدة نجوى مكاوي، وكان هذا باقتراح من رفيقها في النضال أحمد محمد قعطبي وزير الإسكان أنذاك، وبمباركة الرئيس الأسبق علي ناصر محمد. وهكذا أصبح اسم نجوى متداولاً مئات المرات في اليوم، بيد أن الكثير يجهل من تكون نجوى مكاوي، هذه المرأة الحديدية، المرأة التي بألف رجل أيقونة الكفاح المسلح ووشم الفخر على أجبنة نساء عدن واليمن عامة. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام قصة اليوم والشخصية النضالية العظيمة التي باقية في قلوبنا، المناضلة نجوى مكاوي. مستمعينا ومتابعينا الكرام، هذه هي التفاصيل التي تحتوي على شخصية اليوم. انتظرونا في الحلقة القادمة معي سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج مدحت صالح، في نص القصة على عدنية اف ام 88.9. اسمع التردد بلا تردد. حياكم الله.

الوطنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 777.
3: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي على الصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. جديد.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا.

0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: عدنية
7: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
6: عدنية.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ولازلنا في الحديث عن مجالس تدبر سورة البقرة والحلقة 14 والتي تتحدث عن آيات القبلة وتحويلها. كان الحديث سابق عن إبراهيم وبناء البيت، فانظروا كيف اتصل الحديث. كان ذكر إبراهيم وبناء البيت حلقة وصل بين ذكر بني إسرائيل وبناء البيت، فلما كان ذكر إبراهيم وبناء البيت وأن إبراهيم على ملة التوحيد وأنكم أنتم تبع له، هنا جاء الحديث عن القبلة التي هي قبلة إبراهيم وهي الكعبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، يعني كان لما كان في مكة يتجه القبلة الكعبة ويتجه للشمال، يعني يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لكن لما ذهب إلى المدينة اتجه للشمال وجعل الكعبة خلفه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره بالتوجه إلى بيت المقدس إقامة الحجة على اليهود لعله يوافقهم ليوافقوه في الدين. فلما مضى 17 شهرا ولم يكن ذلك نافعا في اليهود أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونهم، أمره الله تعالى بأن يتحول إلى الكعبة. فهنا جال وصال اليهود والمنافقون والمشركون وقالوا هذا الرجل يتحول في دينه، مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. المشركون يقولون كيف تولى لما ذهب المدينة توجه اليهود، واليهود أيضا لما توجه إلى الكعبة قال رغب في دين أبائه، والمنافقون معهم. فقال الله عز وجل ردا عليهم قل لله المشرق والمغرب، يوجه من يشاء، يوجه عباده لما يشاء، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دليل على أن الله هدى هذه الأمة إلى القبلة الحق وأنه الصراط المستقيم. ثم أكد الله سبحانه وتعالى تثبيتا للمؤمنين في تلك القضية العظيمة التي هي التحويل. تصوروا في المدينة كانوا يتجهون لبيت المقدس ثم توجهوا الكعبة، والحديث في اليهود والمنافقون لا شك أن هذا سيؤثر على المؤمنين ويعني نفسياتهم والحديث عنهم والكلام فيهم والاستهزاء بهم. فقال الله تعالى اطمئنوا، الله تعالى هو اختار لكم ذلك، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني اخترنا لكم خير قبلة كما اخترناكم أنتم خير أمة، فاطمئنوا فإن هذا هو اختيار الله، فلا يهمكم أمرهم وشأنهم وكلامهم. وهذا يدل على أن المؤمن إذا كان على دين الله ثابتة لا يعني يؤثر فيه لوم لائم أو ذم ذام أو استهزاء مستهزئ أو نوح ذلك. لتكونوا شهداء على الناس، يعني أن الله تعالى أراد بكم أن تكونوا شهداء على الناس في أديانهم أن هذا حق وهذا باطل، وكذلك شهداء يوم القيامة. ولكن عليكم حجة ويكون الرسول عليكم شهيدا، فكما شرفكم كان عليكم أن الرسول شهيدا عليكم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها في هذا التحويل من الكعبة ثم بيت المقدس ثم الكعبة إلا لنعلم من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه، يعني الله سبحانه وتعالى هذا التغيير ليرى الصادق في الدين سيتبع، واللي فيه دخن وشبهة وشك سيثير إشكالات وشبه وربما يعرض. قال الله تعالى لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، يعني مراجعا معرضا. وإن كانت لكبيرة، يعني شأن القبلة وهذا التحويل كبير والله، ولكنه يسير على المؤمنين الصادقين إلا على الذين هدى الله. فإنه ما دام الأمر قد أتى من الله فلا يهمنا ذم ذام ولا استهزاء مستهزئ. وما كان الله ليضيع إيمانكم، هنا أتت في سبب نزول هذه الآية أن أتى في سبب نزول هذه الآية أن اليهود والمنافقون لما رأوا أن المسلمين يعني توجهوا أثاروا شبهة، قالوا طيب اللي مات على قبل، يعني من عثمان بن مضعون وغيره مات قبل تحويل القبلة، يعني وكان في المدينة متجه بيت المقدس ثم مات قبل التحويل، فقالوا هذا مات على غير الدين.
قال الله تعالى وما كان الله يضيع إيمانكم، ما قال صلاتكم، لأن توجههم هو توجه بإيمان، فيتبع ذلك قبول الأعمال، فالأعمال تبع للإيمان. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني رؤوف بدفع الضر عنهم ورحيم بجلب الخير لهم. هذا يعني الحديث الأول عن أمر القبلة وتحويلها. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في الأمر بالتوجه للقبلة للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع في السماء لا يريد أن يطلب ربه، وذلك حتى لا تكون الحجة عليه وعلى أمته عظيمة، ربما يخالفون فيكون عذابه عليهم أشد، لكنه كان يتطلع إلى أن يحوله الله من بيت المقدس إلى الكعبة. قال الله تعالى: فلنولينك، ما قال فلنوجهنك، يعني هي وتولية فيه توجيه، فيه ولاية وحكم لك على البيت بإذن الله تعالى. وهذا دليل على زوال أمر قريش. قبلة ترضاها، وهذا يدل على أن الله تعالى إذا وجهك لأمر ورضيته فهذا يدل من كمال الإيمان وكمال الدين. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وهذا أول تسمية لمكة بالمسجد الحرام، لم يكن يسمى بالمسجد الحرام إلا في دين الإسلام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يعني هذا الأمر ليس فقط في المدينة، أي في أي مكان توجهوا إلى بيت المقدس. وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، كيف علموا؟ في كتبهم أن آخر أن النبي آخر الزمان يتجه إلى قبلتين، فهذا دليل على صدق ما كان في كتبهم، وما الله بغافل عما تعملون. هذا يعني القسم الأول من أمن القبلة، ونكمله في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
3: يا الله
2: والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدنية اف ام
1: 88 باصلة 9
0: عدنية اف ام

0: آدنية
1: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

الله يرضى عليك، ما شاء الله ما شاء الله، إشي رائع والله، مفتح النفس. صوتي بس سمع صوت تعبان شوي، فأنا حمسني جدا. إذا أنا بدي أروح أشرب كل زهورات الكوكب عشان طيب. والله رائع، سلم إيديك وعينيك، الله يرضى عليك يا حبيبي.

0: हेलो।
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله، هنيئا لأصحاب الجنة. قال الله جل وعلا: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية.

0: متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
0: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
0: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
5: عدنية اف ام.
6: إن جل الذنب فأنت أجلل،
7: يا الله،
6: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم في الحلقة السابقة الحديث على أن الأعمال وما يراد به وجه الله تعالى هي على نوعين. هناك الأعمال التعبدية المحضة، فهذه يجب أن يكون المراد والدافع هو ابتغاء مرضات الله عز وجل، ابتغاء وجه الله عز وجل والدار الآخرة. النوع الثاني من هذه الأعمال هي الأعمال العادية التي يشترك فيها سائر الناس، كالزراعة والتجارة والصناعة والأكل والشرب والنوم وغيرها مما يشترك فيه جميع الناس. فهذه من الأعمال المباحة، ولكن إذا قصد بها العبد التقرب إلى الله والتقوي على طاعته عز وجل فإنها تنقلب من كونها عادة لا يثاب عليها ولا يعاقب إلى عبادة يثاب عليها العبد. والذي ينبغي للعبد أن تكون أعماله العبادية والعادية كلها لله تعالى، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والعمل الصالح إذا داخله التشريك من إرادة الدنيا أو رؤية الناس فهو على أحوال ثلاثة. الأول أن يعمل لله ولا يلتفت إلى غيره، وهذه أعلى المراتب. والثاني أن يعمل لله ويلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه، وخاصة ما جاءت النصوص بالإشارة إليه، كالحج لله تعالى والتجارة أو الجهاد والغنيمة. فهذا لا يبطل العمل ولكن ينقص من أجره، وليس أجر من خلصت نيته كأجر من شرك. والأكمل أن لا يكون هذا الالتفات موجودا في العمل، لأن إرادة الدنيا قادحة في إرادة الآخرة. وجعل بعضهم له شروطا وضوابط في مثل هذه الحالة، ومنها أن يكون قصد الدنيا بالعمل أن يكون تابعا لا أصلا، فيريد الحج وما جاء إلا من أجل أداء فريضة الحج لله عز وجل، ولكنه أراد أيضا أن يستفيد من هذا الموسم في تحصيل الرزق والاكتساب بالتجارة، وهذا مما أباحه الله عز وجل وأذن فيه. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والأمر الثاني أو الشرط والضابط الثاني أن يكون مقويا ومعينا للمقصد الأصلي في العبادة. والضابط الثالث أن يكون العمل على وفقه غير قادح في الإخلاص لله عز وجل، وأن يكون تابعا أن يكون هذا التابع مشروعا مما أذن الله سبحانه وتعالى فيه. من هذه الشروط ألا يلتفت إلى أمر لا يجوز الالتفات إليه أصلا، كالرياء والسمعة والمحمدة ونحو ذلك من الأمور التي هي محبطة للعمل وقادحة في العمل. وهذا على صور وفيه تفصيل. أولا، إذا كان في أصل العمل فإنه يبطله. إذا دخل الرياء مثلا أصل العمل أبطله، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الأمر الثاني أن يعرض له خاطر في أثناء العمل فيجاهده ويدافعه، فعمله صحيح له أجره وله أجر المجاهدة إن شاء الله. والثالث أن يعرض له خاطر في أثناء العمل فيستمر معه ويسترسل ولا يدافعه ولا يجاهده، فهذا مبطل ومحبط للعمل. والرابع أن يعمل العمل الصالح للدنيا فقط، فيحج للتجارة فقط، ويجاهد للمغنم فقط، ويزكي لحفظ ماله ونمائه فقط، لا يبتغي بذلك وجه الله أو أداء ما أوجب الله عليه، فله ما نوى من الدنيا وليس له في الآخرة من نصيب. لأن الله عز وجل يقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وجاء في الحديث أيضا: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ومثله من عمل العمل الصالح محبة وتلذذا كالإحسان إلى الآخرين وغيرها من الأمور المتعدية من مكارم الأخلاق، لا يريد بها وجه الله عز وجل ولكنه يحبها ويتلذذ بها، فأجره ما يجده في هذه الدنيا من هذه اللذة. وهنا ينبغي أن ينبه إلى أنه ليس من الرياء حمد الناس له على الخير من غير قصد، ولا كذلك ولا أحب من أن يرى ثوبه حسنا أو نشط في العبادة لما رأى العابدين أنشط منه، أو اكتسب شهرة من غير طلب ولا تطلع لها كالعالم إذا اشتهر ونحو ذلك، فهذه لا تدخل في الرياء لأنه لم يقصدها. وما كان ما العمل والأمر الذي لم يقصده العبد ولم يسعى إليه فإنه لا يضر بإذن الله عز وجل. نرجع بعد ذلك إلى الإشارة إلى بعض الأعمال المهمة جدا التي فيها صلاح للقلب وتنقيته من الأدران والمفاسد، وتعالج ما قد يصيبه من مرض وكلل وضعف. من هذه الأمور الخلوة والعزلة الجزئية، وهذا مما يعين على صلاح القلب ونقائه وتزكية النفس وزيادة الإيمان، وهو أن يكون للعبد في خضم هذه الحياة يكون له خلوة بربه، يكون له خلوة بربه وانعزال جزئي مؤقت عن صخب الحياة ومشاغلها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له خلوات يتقرب فيها إلى الله عز وجل، فبعد خلوة غار حراء وبداية اتصال السماء بالأرض بشخصه صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام لا يدع الاعتكاف في رمضان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وإذا فاته شيء من رمضان قضاه في غيره، كما في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 10 من شوال في العام الذي لم يعتكف فيه في رمضان. وهناك خلوة ليلية في الثلث الأخير من الليل حيث التنزل الإلهي، فتحلو المناجاة والخلوة
وجاء في حديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا من هدي الخلص من أتباعه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل عنهم: وبالأسحار هم يستغفرون. وهي من لوازم القيام بأعباء الميراث النبوي والدعوة إلى الله تعالى، وهي من أعظم محطات الوقود الإيماني لسلامة المسير وعدم انقطاعه وسلامة القلب وصفائه. وهناك خلوة أسبوعية بعد عصر يوم الجمعة إلى غروب شمسه، وكان السلف يحرصون عليها كما في ورد عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه كان إذا صلى العصر لم يكلم أحدا حتى تغرب الشمس، أي يوم الجمعة، ظنا بهذا الوقت الفاضل من الضياع وأن يحرم التوفيق لساعة الإجابة. وكذلك كان طاووس رحمه الله إذا صلى العصر لا يكلم أحدا ولا يلتفت، مشغولا بالدعاء والذكر حتى تغيب الشمس. وجاء عن الأوزاعي رحمه الله قال: كان حسان بن عطية يتنحى إذا صلى العصر في ناحية المسجد فيذكر الله عز وجل حتى تغيب الشمس. هكذا كان حال السلف الصالح ومن قبلهم من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، يغتنمون هذا الوقت الفاضل من كل أسبوع، ويخلون بربهم ويتضرعون إليه لقضاء حاجاتهم الدينية والدنيوية. ومن هناك خلوة يومية، وهي ما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. قد جاء عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيها الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام. وفي رواية كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسنا أو حسنا. وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فقد كان ابن عمر إذا صلى الغداة بمنى يجلس حتى تطلع الشمس، قيل له: لما تفعل هذا؟ قال: أريد به السنة. وابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي عن أبيه كان أحرص الناس على التطبيق العملي لما شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم. بل وهذا ليس خاصا بالرجال، فيشرع للمرأة الجلوس في المكان الذي صلت فيه حتى تطلع الشمس. وكذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل. وعلى هذا الهدي سار السلف الصالح رحمهم الله تعالى. فيقول الأوزاعي كما تقدم: كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله شيئا كأنما على رؤوسهم الطير مقبلين على أنفسهم، فلا يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس. يثبت في مصلى في رواية يثبت في مصلى فإذا طلعت الشمس قام بعضهم إلى بعض فأفاضوا في ذكر الله واتفقوا في دينه. وقد ورد عن وهب رحمه الله قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن 4 ساعات من النهار، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين ينصحونه في نفسه ويصدونه عن عيوبه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يجمل ويحل. انتهى وقت هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9.
6: نفسي من الناس المجروحة.

0: برنامج غموض مع حسن هاشم. عدنية اف ام، لون جديد.
1: تلك الأقوام الغابرة، عالمهم وقصصهم أشبه بالخيال، نسمعها فنتعجب دائما. هل يعقل أن رحلة التاريخ القديم حملت كل هذا الجهل الأسطوري؟ وأن أسلافنا كانوا يعتقدون ويؤمنون بأشياء لا يمكن أن يتقبلها عقلنا اليوم؟ أصدقائي المتابعين، سأروي لكم اليوم قصة قوم ذكروا في القرآن الكريم، قوم اختلف المفسرون في تحديد هويتهم. عددهم القرآن مع الأقوام التي حق عليها عذاب الله وبلائه، ولكن النبي المرسل إليهم بقي موضع جدل كبير، إلا أن المفسرين اتفقوا على أمر واحد، وهو عصيانهم وقتلهم لنبيهم وما أصابهم من عذاب وهلاك جزاء أفعالهم الشنيعة. أصحاب الرس، إليكم القصة الكاملة. أصحاب الرس قوم من الأقوام الغابرة التي ذكرها القرآن الكريم في سورتي الفرقان وقاف، فهم بحسب النص الصريح في القرآن الكريم قوم كذبوا رسولهم فحق عليهم العذاب. أما التفاصيل فقد فندها كبار مفسري القرآن والمؤرخين المسلمين نقلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة في أمر تحديد هويتهم. نرى الاختلاف بين أهل التفاسير، فالبعض قال أنهم أهل قرية من قرى ثمود، وآخرين قالوا أنهم من أهل مدين، فيما ذهب البعض إلى القول بأنهم أهل أنطاكيا الذين قتلوا مؤمن آل ياسين حبيب النجار، وهي قصة قد نتناولها في الحلقات القادمة. مفسرون آخرون قالوا أنهم قوم من اليمامة، وآخرون ذكروا أنهم هم أصحاب الأخدود. أما عن سبب تسميتهم بأصحاب الرس فذلك أنهم رسوا نبيهم، أي أغرقوه ودفنوه، وهو ما سأطلعكم عليه في سياق الحلقة. بالنسبة لنبيهم فلم يرد نص صريح حول هويته، قال بعض المفسرين أنه حنظل بن صفوان، وآخرين ذكروا أنه قد يكون النبي شعيب عليه السلام، ومنهم من قال أنه من ولد يهوذا. والآن لننتقل إلى القصة. تبدأ القصة بقوم يعبدون شجرة صنوبر يقال لها شاه درخت أو شاه درخت، والتي بحسب ما أورد أهل الحديث أن هذه الشجرة قام يافث بن نوح بزراعتها على ضفة عين تسمى روش آب. هذه العين أنبعها الله لنوح عليه السلام بعد الطوفان الشهير، فأصبحت مصدرا للحياة بحسب تلك الأقوام. هؤلاء القوم أي أصحاب الرس استوطنوا في 12 مدينة على طول نهر سمي بنهر الرس نسبة لهم. هذه القرى 12 كانت من أكثر القرى عمرانا وازدهارا في محيطها. أكبر تلك القرى كانت تسمى إزفندار، والتي بحسب بعض المفسرين ورواة التاريخ سكنها ملك أولئك القوم، ويدعى تركوذ بن غابور بن يارش بن سازن بن نمرود بن كنعان، أي النمرود في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام. هذه القرية بنيت حول الصنوبرة والعين المقدستين، وفي باقي القرى قاموا بأخذ حبة صنوبر من الشجرة الأم وغرسوا في كل قرية حبة، وقاموا بعمل قنوات مائية تتفرع من العين الأساسية لسقاية أشجار الصنوبر. هذه القنوات المائية أو الأنهر كانت محرمة على أهل القرى وعلى أنعامها، فلا يشربون منها ولا يسقون أنعامهم، لأنها بحسب معتقدهم مصدر الحياة لآلهتهم. الأغرب من هذا أنهم قاموا بجعل عيد لكل شجرة من الأشجار 12 موزعة على أشهر السنة، فكل شهر يحمل ضمن أيامه عيدا لإحدى أشجار الصنوبر، وفي هذا اليوم يجتمع أهل القرية حول الشجرة فيلبسونها ثوبا من حرير مطرز بمختلف أنواع الصور والنقوش، ثم يأتون بشاة أو ببقرة فيذبحونها قربانا للشجرة. بعد الذبح يشعلون النيران بتلك القرابين، فإذا ما علت الدخان وحجب السماء عن نظر القوم يخرون ساجدين للشجرة باكين متضرعين وطالبين الرضا والرحمة من شجرتهم الإله بحسب معتقداتهم. فاسمعوا ما كان يحدث. كان القوم يبقون على هذه الحالة حتى يرون أوراق الشجرة تتحرك، ويسمعون صوتا كصوت الصبي يناديهم ويبلغهم بنيل الرضا. عند ذلك ترتاح نفوس أهل القرية لظنهم بأن إلههم هي الشجرة قد رضيت عنهم، ولا شيء مستبعد، كل شيء وارد الحدوث. أوليست أفعال الشيطان أكبر من هذا بكثير؟ تبدأ الأفراح ويضربون المعازف ويشربون الخمور ليوم وليلة، وهكذا دواليك في كل قرية حتى يصل دور القرية الكبيرة والشجرة الأم. الملفت في الأمر أن بعض المؤرخين يعتقدون أن أسماء أشهر السنة قد اشتقت من أسماء تلك القرى، فقد أورد بعضهم أن تلك القرى كانت تدعى أبان، آذر، دي، بهمن، إزفندار، فروردين، أردبهشت، خرداد، مرداد، تير، مهر وشهر يورد. نعود إلى قصتنا. في القرية الكبيرة وفي يوم الاحتفال بعيد الشجرة الأم، يأتي كل سكان القرى الاثني عشر كبارا كانوا أم صغار، يجتمعون حول الشجرة والعين التي تسقيها، ويقومون ببناء سرادق أو ما يشبه البناء، ويقومون بتغطية هذه السرادق بديباج، أي بثوب من الحرير الأصلي المطرز بمختلف الصور والنقوش التي تدل على كل قرية بقريتها. هذه السرادق التي كانت تقام حول الصنوبرة كانت ذو 12 بابا، كل باب يخص أهل من أهالي القرى، أي أن لكل قرية باب. خارج هذه الأبواب كان القوم أجمعين يسجدون لشجرتهم ويقدمون لها أضعافا مضاعفة من القرابين التي قدموها لأشجار الصنوبر في قراهم يوم أعيادهم، ويشعلون النيران العظيمة التي تملأ الهواء بدخانها وتحجب السماء عن النظر. عند ذلك يأتي دور إبليس الذي كان يهز الشجرة ويحركها بشدة ويصدر أصواتا عميقة من جوف الشجرة، واعدا القوم بكل ما تمنيه أنفسهم، ويخبرهم بأنه، أي الشجرة، راضية كل الرضا عن عبيدها. تبدأ الاحتفالات كما أقيمت في باقي القرى من عزف ورقص وشرب للخمور لاثني عشر يوما وليلة، ليعود بعدها كل أهالي قرية إلى قريته ويعيد الكرة. بقي القوم على هذه الحال فترة من الزمن حتى بعث الله فيهم نبيا يدعوهم إلى التوحيد وعبادة الله وحده. بالفعل باشر النبي بدعوته مستخدما مختلف الطرق من الترهيب والترغيب، حتى أنه حضر كل أعيادهم وصولا إلى العيد الكبير، ووضح لهم أن من يكلمهم هو الشيطان وليس الشجرة التي هي من خلق الله وتوحده مثل باقي مخلوقاته، إلا أنهم رفضوا تصديق النبي واتباع دعوته. فما كان من النبي بعد أن ضاق ذرعا بتكذيبهم وإيذائهم له إلا أن دعا ربه أن ييبس أشجار الصنوبر الاثني عشر، وبالفعل أصبح القوم في اليوم التالي على أشجار يابسة لا حياة فيها، وكان ذلك اليوم عيد الشجرة الأم. أرعب منظر الأشجار الميتة القوم، فانقسموا إلى فريقين، فريق يقول أن الرجل الذي يزعم أنه رسول رب السماوات والأرض ما هو إلا ساحر سحر آلهتهم لكي يوجه اهتمام القوم إلى ربه فيعبدوه، أما الفريق الآخر فقال أن الآلهة غضبت لرؤية هذا الرجل الذي يذمها ويقلل من قيمتها واحترامها، لذلك قامت بإخفاء جمالها وبهائها عن القوم حتى ينتصروا لها من ذلك الرجل، أي النبي. فاجتمع رأيهم على التخلص من النبي بقتله، فكانت الجريمة التي لن ينساها التاريخ. قام القوم بحفر بئر عميقة ضيقة المدخل، وقاموا بإلقاء نبيهم فيها وأغلقوا بابها بصخرة عظيمة. بقي النبي يناجي ربه شاكيا قلة حيلته وضعف بدنه، راجيا منه أن يعجل بقبض روحه. كان القوم يسمعون أنين النبي وتضرعه فيفرحون لحاله، ظنا منهم أن آلهتهم تتشفى من الذي آذاها. استمر الحال هكذا حتى قبض الله روح نبيه إليه. بعد وفاة النبي ظن القوم أنهم أتوا بإنجاز كبير لإرضاء آلهتهم، إلا أنه ما كان بانتظارهم من عقاب الله الجبار أكبر من أن يتخيله عقل بشري. فانتقاما لنبيه أرسل الله ريحا عاصفة شديدة الحمرة دبت الذعر والرعب في قلوب القوم، ثم أصبحت الأرض تحت أقدامهم كحجر الكبريت المتقد، وغطت سماؤهم سحابة سوداء داكنة حاملة في طياتها جمرا يلتهب. أمطرت السماء الجمر الملتهب وأحرقت الأرض سكانها، فكان القوم يذوبون كما يذوب الرصاص في النار، فجعلهم الله عبرة لكل من طغى وتكبر. ورد عند بعض المؤرخين في العالم الإسلامي رواية أخرى مثيرة للاهتمام، هذه الرواية والتي ذكرت في كتاب البداية والنهاية لابن كثير تستند على حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود. فما قصة هذا العبد؟ لنستمع سويا. تقول الرواية أن هذا النبي الذي بعث إلى أصحاب الرس لم يؤمن به إلا عبد أسود. هذا العبد كان يبيع الحطب ليأتي بثمنه طعاما وشرابا للنبي الملقى في البئر، فكان يزيح الصخرة عن البئر بمساعدة إلهية وينزل الطعام والشراب إلى النبي بحبل، ثم يعيد الصخرة إلى مكانها. بقي على هذا المنوال فترة من الزمن حتى أتى يوم كان العبد يحتطب كعادته، فلما فرغ من عمله وهم بالرحيل أحس بالنعاس فاضطجع لينام ساعة. بحسب الرواية نام هذا العبد 7 سنين على إحدى جنبيه، ثم نام 7 أخرى على جنبه الآخر. فلما أفاق ظن العبد أنه نام 1 ساعة فقط، فانطلق إلى السوق وأحضر الطعام والشراب بثمن حطبه وذهب إلى البئر لإطعام النبي. فلما وصل لم يجده هناك، فاسمعوا ماذا حصل. بحسب هذه الرواية فإن القوم أخرجوا النبي وآمنوا به بعد حين، فكان النبي يسأل القوم عن العبد وهم لا يفقهون عنه شيئا حتى توفاه الله، ليستيقظ العبد من نومه بعدها. يجدر بي أن أذكر أن العديد من المفسرين يقولون بعدم صحة هذه الرواية، وينسبون الأمر إلى أن القرآن بصريح العبارة ينص على هلاك القوم وعذابهم، لذلك فهم يقولون إما أن الرواية تعرضت للتحريف والتغيير، أو أن القوم الذين أخرجوا النبي من البئر هم أولاد القوم الذين هلكوا. فبحسب بعض المفسرين قد يكون هؤلاء الأولاد قد شهدوا ما حل بآبائهم من عذاب فأخرجوا النبي من البئر وآمنوا به. رواية أخرى جذبت انتباهي أثناء البحث حول هذا الموضوع وحقيقة من هم أصحاب الرس. هذه الرواية تقول أن هؤلاء القوم كانوا قوما ذوي نعمة ولديهم بئر غزيرة الماء، كان يحكم هؤلاء القوم ملك عادل، هذا الأمر جعل القوم يحبونه ويكنون له جزيل الاحترام. فلما مات الملك استغل الشيطان حب القوم لملكهم فتجسد بصورته ودعاهم إلى عبادته، فصدق القوم إبليس وعبدوه، ليرسل الله نبيا يسمى حنظلة بن صفوان، فبين لهم كذب الشيطان ودعاهم إلى التوحيد وعبادة الله، إلا أنهم رفضوا حديث النبي فقتلوه ورموه في البئر التي جف ماؤها ويبست الأشجار، ليهلك القوم جوعا وعطشا ويستوطن معشر الجن مساكنهم. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا حول قصة أصحاب الرس المليئة بالعبر، قصة تعلمنا أن الجهل والتخلف يدفع البشر بعيدا عن المنطق ويجعلهم من المؤمنين بما لا يتقبله العقل، كما أنها تعلمنا أن كلمة الحق ستعلو فوق كل كلمة وتنتصر ولو بعد حين، فالله يمهل ولا يهمل، صاحب الحق سلطان ولو جارت عليه كل الأعادي. تلك قصة من التاريخ الخالد وعبرة.
0: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
2: أحلى واحد ببيروت
3: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا بنفعل شيك يا قلبي.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة،
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة. إيه هلا أنا أحلى واحدة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لم تقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.

0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: 88 فاصلة 9 عاد الجائف إم
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليت غيرك جوايا
0: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليه دي
0: عاد الجائف إم

0: العود.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في مشاريع البناء. لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
1: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: يا على الخلق الجميلة، الكارثية الكارثية الكارثية
5: عدنية اف

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. مركز الإرشاد الزراعي بأبيان يقيم فعالية بمناسبة يوم المهندس العربية. تفقد سيد باتيس وقناة ميكيلان والمنشآت المائية بأبيان. إحباط محاولة تهريب 12500 حبة مخدرة عبر منفذ الوديعة. اقتراب استكمال 114 مسكنا للأسر المتضررة من السيول في حضرموت. ضبط مواد غذائية ومشروبات منتهية الصلاحية في خور مكسر. وأخيرا بدء تجهيز مخيم جديد للنازحين غرب العاصمة عدن. ومن العناوين إلى التفاصيل. أقام مركز الإرشاد والتدريب الزراعي والمعهد الزراعي التقنية بمحافظة عدن فعالية ميدانية بمناسبة يوم المهندس العربي في منطقة شهاب الرواء بمديرية خنفر. وتضمنت الفعالية تدريب المزارعين على الاستخدام العلمي للأسمدة بما يحافظ على الأشجار ويرفع الإنتاج، إلى جانب التأكيد على دور المهندس الزراعي في تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي. تفقد مدير عام مكتب الزراعة والري بأبيان الدكتور ناصر جنبا سد باتيس وقناة ميكيلان وعددا من المنشآت المائية لمتابعة تدفق مياه السيول وجاهزية قنوات الري. وشملت الجولة سد حسان حيث أكد أهمية الاستفادة من مياه السيول وتوجيهها للأراضي الزراعية ورفع جاهزية المنشآت المائية لدعم النشاط الزراعي وحماية الأراضي. أحبطت كتيبة أمن وحماية منفذ الوديعة محاولة تهريب نحو 12500 حبة مخدرة إلى السعودية. وضبطت الأجهزة الأمنية شخصين كانا يخفيان الحبوب داخل هيكل وديكورات حقائب السفر، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين تمهيدا لاستكمال التحقيقات وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. تقترب أعمال مشروع المأوى الدائم في مديرية بروم ميفع بمحافظة حضرموت من استكمال بناء 114 وحدة سكنية للأسر الأشد احتياجا والمتضررة من السيول والفيضانات، ويمول المشروع من مجموعة عبد القادر المهيدب السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، وينفذ إتلاف الخيرية بهدف توفير مساكن آمنة ومستدامة للأسر المتضررة. ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمديرية خور مكسر في عدن كميات من المواد الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية خلال حملة تفتيشية استهدفت أسواق غازي علوان والعريش، وشملت الحملة فحص الأسعار وصلاحية السلع. وضبطت مشروبات غازية وحلويات وكعك، فيما جرى سحب المنتجات وتحرير محاضر وإحالة المخالفين للجهات المختصة. بدأت في مديرية البريقة غرب العاصمة عدن أعمال تجهيز مخيم جديد للنازحين بإشراف الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، وشملت المرحلة الأولى مسح الموقع وتسويته وتجهيزه على أن تتبعها أعمال نصب الخيام واستكمال الخدمات الأساسية. ويأتي المخيم ضمن الاستعدادات لاستقبال الأسر النازحة بصورة منظمة وتوفير بيئة ملائمة لإحتياجاتها الإنسانية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنيا.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولاحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبيان يافا. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

مساء الخير لكل من اختار ان يكون معنا في هذه الحلقة الجميلة من برنامجنا المسائي، البرنامج الذي يطلع عليكم ساعة كاملة، برنامج دردشة مع عدنان الشيباني من الاعداد والتقديم والاخراج السمعي والمرئي. مساء الخير لكل من اختار ان يكون معنا في هذه اللحظه، مساء الخير لكل قلب يبحث عن مساحه امنه يتحدث فيها، ولكل شخص لديه حكايه لم يرويها بعد، او سؤال ينتظر اجابه، او شعور يحتاج فقط الى من يفهمه. في زحمه الحياه نمر بالكثير من المواقف والتجارب ونتحفظ بداخلنا بكلمات قد لا نجد الوقت أو المكان المناسب لنقولها، ومن هنا يأتي برنامج دردشة ليكون نافذتكم المفتوحة للحديث ومساحتكم التي تلتقي فيها الحكايات والآراء والتجارب. هنا نتحدث ببساطة وصدق ونتقرب من تفاصيل حياتكم اليومية، نناقش القضايا التي تشغلكم ونستمع إلى مشكلاتكم ونتبادل الأفكار بحثا عن الفهم والحلول. هنا نتحدث ببساطة وصدق ونتقرب أيضا لتفاصيل حياتكم في دردشة، لا نقلل من أي تجربة ولا نتجاهل أي شعور فيما يبدو عابرا عن البعض قد يترك أثرا عميقا في حياة الآخرين. مستمعينا وجمهورنا الحبيب، سنلتقي بأصوات مختلفة ونستمع إلى وجهات نظر معتمدة، قد نتفق أحيانا وقد نختلف أحيانا أخرى، لكننا سنبقى دائما قريبين من بعضنا، يجمعنا الحوار والاحترام والثقة المتبادلة فيما بيننا. في هذه المساحة خصصناها لكم، لحكاياتكم، لتجاربكم، ولتساؤلاتكم، ولكل كلمة ترغبون في إيصالها. ربما تستمعون اليوم حكاية تشبهكم أو تجدون فيها تجربة أحدكم جوابا كنتم تبحثون عنه، وربما تكون مشاركتكم أنتم رسالة أمل أو نقطة تحول في حياة شخص يستمع علينا على عدنية FM بتردداتها 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع، وأرقامنا هي 77468-9999 أو 02-851-8888 أو رقمنا الآخر 02-84-1119. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجميلة، كجمال كل من يسمعنا في هذه الساعة الكاملة اللي خصصناها لكم أنتم لتحدثون عن كل تجارب، عن مشاكلكم، عن ما هي الغصة التي بداخلكم ياريت أنكم تشاركونها فيها حتى تنفهوا. بجد لما يكون في داخلنا شيء ونشي نخرجه فناخذ الهاتف أو ناخذ شخص قريب مننا، إن وجد فنتحدث معه حتى نخرج ما في ما في شيء يكبد نحنا بجد، ما في شخص ما فيش في داخله أي جرح أو أي مشاكل أو أي ثغرات أو أو أو أو، ولكن يختار أحيانا الشخص الصح. وفي أشخاص يقول لك أنا لم أحصل لحد الآن الشخص المناسب اللي أقدر أفضفض له. أنا ممكن أقول لك أنا أسمعك وكلهم يسمعوك، إذا أنت حابب أنك تعرف عن نفسك فكان بها، إذا أنت مش حابب فالمايك إليك وتحدث وفضفض عشان ترتاح ساعة كاملة من الساعة 9 إلى الساعة 10، من بعدها عشان من واحد يفضفض وبعدها إيش يحط رأسه على المخدة وينام.
طبعا في برنامج دردشة في هذه الساعة الكاملة يسعدني أن أرافقكم في هذه المساحة الكاملة، وأتمنى أن نقضي معا وقتا ممتعا ومفيدا ومختلفا. فلنبدأ حديثنا، لأن دردشة الحكايات تصبح أجمل حين نجد من يصغي إليها.

طبعا مستمعينا كمان وهنا قبل شوية أرقامنا وهي 774-689 أو 02-851-888 و 02-8-411-9. طبعا نعتذر عن حلقة يوم أمس بسبب خلل لم نقدر أن نكون معكم رغم أن احنا كنا محضرين حاجة جميلة وأنتم كنتم في انتظارنا، ولكن للأسف اليوم أنا أجيت وحابب أسمع كل كلمة حابين تقولوها في هذه الساعة الكاملة من برنامجنا المسائي دردشة مع عدنان الشيباني. طبعا مستمعينا في كل مكان، كما أنا سعيد جدا بأن أكون معكم في هذه الساعة، وخلونا نبدأ هذه الحلقة بعد ما تحدثنا وفضفضنا وتكلمنا حول قالب برنامج دردشة، بحكم أنه في هذا الشهر حبينا أن نكون تكون هذه الساعة الكاملة في خارطة برامجنا لشهر 9 تكون مختلفة بتواجد هذا البرنامج اللي يسمعكم وتسمعونا ونفضفض ونخرج ما في داخلنا لكم أنتم. فخلونا أبدأ هذه الحلقة تحديدا بهذه الأغنية. أكيد الكثير والكثير موجوع، قلوبهم موجوعة، فنشوف سيف عامر إشقال بهذه الأغنية.

0: أقوى مني.
1: طبعا حبيت أبدأ برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم بأغنية موجوع قلبي للفنان العراقي سيف عامر. طبعا موجوع قلبي بجد أحيانا ننصدم بأقرب الناس في حياتنا وطعنا بطيبة نفس من شخص يعني كنت فاعل له المستحيل، كنت يعني ضرب له المثل الأعلى، ما تسخيش فيه، دخل طرف ثالث بينكم. طبعا الطرف الثالث هذا لما انوجد خلى العلاقة بين أخوة، أخ وأخو، دخل طرف ثالث للأسف حاول أنه يدمر هذه العلاقة، ولكن الطرف الآخر مال للطرف الثالث وفلت الطرف الأول اللي هو أخوه، فشيء يوقع القلب، الواحد يتعب. كم تجلس تضحي؟ حاولت أنك تنسحب، والله انسحبت، يعني تنسحب وتظل تنسحب، لكن لما تظل تنسحب إلى أن تكون لحالك، ممكن إذا ظليت لحالك ممكن تقرح فيوز. نشوف هذا الاتصال ونقول ألو مرحبا.
2: ألو. ألو.
1: يا مرحبا.
2: مساء الخير.
1: مساء الفل والورد.
2: اسمك عدنان.
1: يا مرحبا يا مسلا.
2: الله يسعدك إن شاء الله، مساء الخير للجميع ومنور بالبرنامج الجديد وإن شاء الله
1: على رأس.
2: بالتوفيق.
1: آمين يا رب. سلام أنا تفضلي.
2: الله يعطيك العافية. طبعا الموضوع جميل جدا وله زوايا كثيرة، وفعلا يعني اللي شيء دردش أو يتكلم مش عارف يبدأ من إيش ولا إيش، مش عارفة هل هو الموضوع اللي أنت تتكلم فيه أو ممكن أعطي أني شيء تاني أني يعني ببالي أتكلم فيه.
1: تفضلي.
2: أو الموضوع نفسه اللي أنت أعطيت كمقدمة عن عن عن عن الوجع أو عن يمكن أقول الثقة الزايدة أو يمكن أقول الصدمة أو مش عارفة إيش أسميه.
1: هو طبعا هي صح، هي الوجع هي والطعنة من أقرب الناس. ألو. لك اتفضلي أستاذة منى.
2: عدنان صوتك راح.
1: ألو تسمعين الآن؟
2: أيوة.
1: قلت لك المجال مفتوح، هو صح أنا دخلت في المجال اللي هي أقرب الناس في حياتك، هو اللي حصل بينك وبينه صدمة ودمر، ما في شيء يعني دخل طرف ثالث دمر علاقة بين الأخوين، فالمجال لك تفضلي.
2: طيب عدنا بالنسبة لموضوع الصدمة اسمح الآن في وضعنا هذا ممكن تتوقع أي شيء عدنا، يعني صديق أخوان ببيت واحد أهل، يعني تتوقع الصدمة من أي مكان والخذلان من أي حد. مش عارفة هل هي الحياة اللي أصبحت صعبة أو تعقيد الحياة نفسها، بعدنا عن الله أحيانا يا عدنان. صدقني في ناس كثيرة أسر التهت بالحياة ونست أنها تبدع في أساسيات الأخلاقيات، أساسيات في زراعة الأخلاق بين الأسرة والنسيج المجتمعي والأسري، أصبح عدنان يعني في شيء في بلاد جدا. لو قلت لك أن أنت تتكلم، أنا برضو يمكن حصل لي نفس الشيء من واحدة قريبة لي جدا، يعني تدخلها بيتها، ممكن أقدر أقول لك تثق فيها، أقدر أقول لك صح مصديقة عزيزة مرة يعني، وكنت عاملة حدود بيني وبينها أو خطوط، بس لدرجة إنه يعني إيش أقول لك، في رحمة في اطمئنان كان، فيعني انصدمت من عملها معي أو من الموقف معي عملتها، لدرجة إني خلاص يعني بعدين حاولت أنسحب منها بشوية بشوية وخلتني أخاف من البقية. عدنان اللي ينسى

0: مركز منهم اللغة السعودية، بس فضلت إني أبقى كده يا عدنان. يعني من كثر ما تشوف مثلا زي هكذا مواقف، يعني أهم تكون يعني قرب لك، مثلا جارة مثلا ماشي أحد.
1: إعلانك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: في عالم الإعلان.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
7: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها. 33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا في البرنامج المسائي دردشة الذي يأتيكم من السبت حتى الأربعاء من الأحد عفوا حتى الأربعاء من الساعة 9 حتى الساعة 10. نستقبل الاتصال ونقول له مرحبا.
1: ألو.

0: يا مرحبا يا مساء.
1: الو
0: ايوه عم بسمعك.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير الان صباح الفل والورد والياسمين. شغلك راغد بعد صحيت.
1: يا مساء الخيرات.
0: كيف حالك يا احمد؟
1: يا ميت اهلين شهلين مرحبتين.
0: اهلا وسهلا ويا مرحبا.
1: المقدمه ما شاء الله يا عدنان ما قصرت رائعه جدا.
0: الله يحفظك يا غالي.
1: انت بكلك رائع.
0: الله خلاص انا اروح لك كذا خلاص.
1: اذاعه عدنيه رائعه.
0: الله يحفظك.
1: الطاقم حلوين.
0: انت جميل.
1: المشتركين مبدعين.
0: حياك.
1: ازيد ولا بس؟
0: لا ما شاء الله ما تقصر. شوفوا اسمعك دحين وخلاص باقي شباب بينفجروا.
1: شوف عدنان.
0: ايوه احمد.
1: قال الشاعر: لا تحسبوا رقصي بينكم طربا فالطير ما يرقص الا وهو مجروح من الالم.
0: يا الله.
1: فالانسان يعني بيحبط اذا حسب على كل صغيره وكبيره. يا عدنان بيتعب والله بيتعب ما بيقدر يعيش حياته صح. هذا قال لي كلمة، هذا جرحنا بكلمة، هذا يا أخي كم بنحسب، كم بنفك دفاتر، كم بنفك ملفات، كم بنعمل. ولكن هو يزعلك يزعلك أكثر أكثر، خاصة لما يكون واحد من الأقارب من أقاربك الذي تربطك بينهم بينك وبينهم روابط دم. هذا يزعلك. تحاول له تحاول له تحاول له قدر ما تستطيع، ولكن للأسف يكون متعند متزمت، فهذا اللي يتعبك. لكن بالنسبة للغريب سهل، الغريب صديق يعني معروف، ممكن من بعيد لا بعيد ممكن تحاول له تحاول له ما فيش تفصله فصل نهائي لا يدوش لي حياتي يا أخي. مهما غلط مهما ارتكب خلاص مسامح الله معك وبعد، بس أهم حاجة لا تسقلنا في حياتي.
0: صحيح
1: ولا تدوشنا. خلينا عيش صح قدر ما استطيع. أنت بتجي بس أقول لك أنا ملف عندي بخربت حياتي. بفك لك ملف أسود باقي سعاملة زي ما تعاملنا بتعب.
0: صحيح.
1: إذا أبعدوا نهائيا وافصلوا نهائيا من دماغي من قلبي وبعيش صح. لكن أنا أجلس وأسجل كل كلمة قالها علي شمات ولا مش شمات، مليحة ولا مش مليحة، وأجلس أرد وأجلس أتعند وأجلس. أنا ما بتفرغش لحياتي يا عدنان ولا بعيش صح ولا بعيش سعيد. بجلس كل عداوات وحروب ومشاكل، لهذا أخليه بعيد. خلاص الله معك يا أخي، يصلح نفسه والله الله معه.
0: طيب يا أحمد هذا الغريب، أما القريب كيف وهو 24
1: تمام
0: وجهك بوجهه؟
1: صوتك يتقطع حبيبي.
0: اقول لك يا احمد هذا الغريب، الغريب بتقول له الله معك ولا شيء شوف صورتك. طيب لما يكون القريب كيف تفعل وهو وانت وهو ببيت واحد؟
1: شوف بقول لك الغريب، انا ما سمعت السؤال تمام لكن بحاول اجاوب قدر ما استطيع من عندي. شوف الغريب يعني بنقول صديق، بنقول جار، بنقول صديق في العمل، صديق في الحافة، صديق أيام دراسة، صديق أيام كذا. فهذا الصديق سهل، إذا تصلح ما تصلح العيب يعود عليه نفسه عليه. لكن بالنسبة للغريب يا عدنان بعض الحين تكون قدمت مساعدات معه، بعض الحين عنده في أشياء يعني ما فضلته على نفسك وساعدت، ولكن في الأخير يقع بحوت، يقع يعني أنانية، يقع انكران للجميل. فقبه كله أنا مزعلان عادي طز، بس ما اشتغلش يدخل في بالي ويعني واخليه شغلي الشاغل. بتعب.
0: طيب يعني يا احمد تعال تسمع، انت الان تقولي على الغريب، طيب القريب كيف تفعل له وانت 24 ساعه وجهك بوجهه؟
1: منو الصديق؟
0: القريب يعني واحد من الاهل
1: من اقربائي.
0: ايوه
1: والله يا عدنان يا اخي انا مضطر مشان العادي زيد، يعني انا لي طاقه محدوده فما بقبلوش دائما يا اخي. وبشكل عام اذا كان ما بيصلح انا قد ما افهمه اقول له مثلا يا اخي شوف الطلب يا اخي عفى الله عما سلف، بس لا تكرر يا اخي زعلتنا منك، انت غلطان. اللي من حولي والاهل مثلا يقولوا انت غلطان عليه، وفوق هذا ما يقتنع ولا يفهم كيف اسوي بعد. انا الشارع يعني اطرح له هذا الشارع وامشي شارع ثاني، انا بمشي فوقه بمشي لكن ما بكلمه ولا يزيد يحرقنا يعني يجرحنا. يكفي اللي فينا، الله معك تمشي لك كذاك وانا امشي لك كذا، لانه بتكون حياتي كلها مدهوشه يا عدنان وبتعب. صح. اذا خليته في بالي انا وقلت احسب كل صغيره وكبيره ما اقدرش. انا صعب يا اخي، معي امور ثانيه مهمه جدا.
0: الله عليك.
1: انا عايشها صح وعايش سعيد بقدر ما استطيع.
0: صحيح.
1: وبعيش يعني منكد حياتي من بعده. لا يا اخي افصله حتى لو كان من الاقربه، الله معك روح من قدامي خلاص، منشان أعيش سعيد مع أسرتي وحياتي وبيتي وأعيش متفائل في الحياة وأعيش دردوش وأعيش وأي لاف يو عدنان.
0: أي لاف يو تو.
1: خلاص كفاية ولا عندي سؤال؟
0: كفاية جيت يعني كل ما لذ وطاب.
1: تحياتي لك موفق عدنان حبيبي.
0: امين امين اسمعك.
1: والحمد لله على سلامتك يا اخي. شوف البرنامج حلو وبالله عليك لا تكون تقصر معنا الا الشديد القوي. الله يعينك ووفقه. كون تعال كون جي.
0: ولا يهمك ابشر بس.
1: نحن نجلس يا اخي مراعين. سرقنا كلمه.
0: خلاص ولا
1: يهمك. في كل برنامج حقكم.
0: الله يستر عليك يا احمد.
1: يلا حبيبي الله يقويكم. تحياتي لكم.
0: الله يحييك يا رب. طبعا كلام احمد عجبنا والله صح. يعني تحاول مع الشخص تحاول مع الشخص الى ان توصل لسقف محدد. يعني قد خلاص انت لو رفعت راسك بتدق راسك هنا خلاص حددت السقف المحدد لهذا الشخص. ما نفعش حاولت معه يمين يسار فوق تحت ما. هذا الشخص هو سبب لك علة ومشاكل فتجنبه. هذا اذا كان الصديق. طيب اذا كان الغريب. يعني اذا كان القريب عفوا. القريب 24 ساعة بوجهك خلاص يا ابن الحلال. 1 2 3 اللي سويته ما عجبناش وكل ما أنا حذرتك مكانك مصر على هذا الغلط. فالله معك. وإذا قالك ريح سده واستريح صح. بس يقول لك لا خليه مفتوح عشان يدخل هواء. آه والله قد يعني إذا كان الغريب بتمشي معك. لكن لما يكون معك قريب واحد من الأهل وقريب منك جدا جدا جدا ويدخل طرف ثالث يلغي العلاقة هذه بشكل تام. تحاول تنصحه ليش كذا. طيب ليش صاحبك يسوي كذا. ما فيش أي إقبال خلاص عجب أنه كلام الطرف الثالث مناسب معه طز بالآخرين. طيب هذا أخوك هذه أختك ما يهمناش خلاص مش أم الجهال الباقي طز. وصلنا لهذه الدرجة أن يجي الطرف الثالث يلغي ما في بين الأخوة. غريبة والله. كنا نسمع هذه القصص بس نقول يعني قصص وبتروح لحالها. بس لما أنت تشعر فيها وتقربها هنا أنت الطعم تطعم ذوق وتذوق مرارة الحياة. يعني أنا أتكلم معكم وأنا مريت بهذه التجربة وما زلت مر فيها حاليا. لكن أملي بالله كبير. حاولت انسحب. انسحبت عن الكل. خرجت لزاوية مختلفة تماما. تواصل ما فيش تواصل. ليش مش عارف. هو أخذ كلامها والله يفتح عليه. طيب حلو الكلام. أنت بتحاول تطرق هذا الباب. لو أقول لك لا ليش أنا أطرق هذا الباب مادم هو قرر أنه يفعل هذا الشيء طز فيه. أذكر كلام أم حمزة حفظ الله ورعاها. تقول لك أني صريحة بعطيك لوجهك. ثاني مرة بتقزع من جنبي ولكن أنا شفتك. حلو. يعني نبه الشخص أنك أنت زعلان منه. نبه الشخص أنه أنت الحركة اللي سويتها زعلتنا جرحتنا. يعني أحيانا وكثير مش أحيانا كثير أشخاص يعني قدام الكل ممكن يستهزئ فيك وبعدين وقت الاعتذار بيجي يعتذر لك. يعني أنت وهو يا فلان يا زعطان أنا آسف أنا مش قصدي. ها يعني أنت سمعت بأمة لا إله إلا الله وبالنهاية لما تجي تعتذر لي. بيني وبينك لا ما ينفعش ما ينفعش لأنه وجهي صار عند الناس شمات. يعني في بعض أشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي شتم وقذف ويسمع بالناس أمة لا إله إلا الله. مالك يا ابن الحلال. ولما تجي تعتذر الاعتذار من شيم الرجال المدري إيش. يعني سمعت بالناس وبهذلت بهم وأهنت بكرامتهم ومسحت يعني مسحت بهم الأرض. وبعدين تجي تنزل لك بفيديو ثاني تقول لك تقول الاعتذار من شيم الرجال. لو كل الناس سب وقذف ويعني كلام بذيء على حريمنا وعلى خواتنا وعلى وبالنهاية يقول لك يدخل لك بفيديو ثاني والله أنا أعتذر. كم بيظل الإنسان يعاني من هذه العينات وتقول إنه الزمن بيجي في بيكون في تغيير. والله الزمن أسوأ وأسوأ. فيا ريت يا ريت خذوها نصيحة مني قبل ما تسب وتقذف بالنساء.

0: يعني اعتبرهم خواتك. نشوف الأستاذ محمد فضل إيش عنده. يا مرحبا أستاذ محمد.
1: هلو.
0: يا مرحبا يا مستر أستاذ محمد.
1: مساء الخير.
0: يا هلا يا فضل.
2: يعني اعتبرهم خواتك. نشوف الأستاذ محمد فضل إيش عنده.
1: هلو.
0: هلو معك يا أستاذ محمد تفضل. مساء الفل.
1: اللهم اكبر يا رب الاذاعه يلا الان جامع الخط تمام جامع الاذاعه تمام
0: اهلا وسهلا تفضل استاذ محمد
1: اتكلم حديث حار ولا ايش
0: اليوم في برنامج دردشه حاجه مفتوحه نسمع منكم تجاربكم قضاياكم ايش السلبيه اللي رجعت تحولت ايجابيه ومن هكذا المواضيع في
1: برنامج دردشه حاجه مفتوحه طيب
0: تفضل
1: طيب ما اشتيش نتكلم انا سمعت قليلا احمد نعمان ومنى لكن ايش نتكلم عن تجربه
0: تفضل
1: عاطفيه كذا وجميله حليناها عبر ثلاث حلقات في احد الاذاعات في راديو لنا سابقا تجربه بين شاب وشابه حليناها ثلاث حلقات تجربه كذا من باب التجارب كذا والدردشه
0: طيب استاذ محمد ممكن بس تقفل الراديو وتسمعنا من التلفون
1: ممكن
0: ها؟ ممكن تسمعنا من التلفون تقفل الراديو
1: ممكن
0: اتفضل طيب اتفضل بس قفل الراديو عشان اي اتفضل عادي عادي اتفضل ايوه نسمعك اي تجربه علشان الاخرين ياخذوها بعين الاعتبار
1: اقول لك ممكن نتكلم فيها الان
0: ايوه اتفضل اسمعك
1: شفت في مره كنا في برنامج اكثر برنامج مستقبل الخنيسي في رجلنا كان في المليعين عبد العمري كنت عارفه وواحد برنامج صايب يا شيخ الغيث وكان عبد الحكيم وأماني علي وكنا متحدثين أنا ومنى من في المصطفى فاتصل شاب كان من أسلم من قزح محليلة جاء معه مكان بقالة وورشة في ربع التلاحي اتصلت جاء البرنامج يقول لي أنا عندي مشكلة وأنا تفضل قال أنا بالتراحي مش ناجح مشان مشاكل حر ولكن مشان قضية عاطفية وأنا ليش قال جارتي من 14 سنة وأنا 28 وتعهدنا أن ما لما تخلص الأستاذ زوجة وهي لم تتزوج قال أبوي وأبوها اختلفوا أبوها قال 5 سنوات وأبوي قال هي الآن جاب لك حد ثاني حتى المشكلة قال تتعادل حقني وضربني وحق عدن أشتين أنكم ممكن صبر قلنا أنا هنا قلت راعي سنتين كذا ثلاثة مدخل فعل عالم واحدة قلت أنا اسمع يا أخي علي عمري موجود جنبك والصيبي وأماني وجيهان يسجلوا لك أنا أعطاني فرصة للقميص الثاني بعطيك قتيل وعشر أبيات سمعها لأبوك وعمك وأخطي بتكون تعسنا حوارية وين الأسبوع الثاني تبين شوف إيش نتيجة قال طيب الخميس الثاني تلبي الثاني قلت له اسمع الأغنية يا قصة قصيدة حوارية هي قلت تمهل هذه حوارية هي أنا تمهل تمهل يا حلو يا فاتن تمهل يا كحيل العين اسمعني على عدنان
0: اسمعك اسمعك
1: تمهل انت تفن حين القلب مشتغلك يا زين لا تقرك مظاهر تلحين يا ولد فنكني كنت العشرين يدوك تاري في روحي حنين وحبك تاري في قلبي رنين أرجع بقلبي يمين الحب الصابر من سنين الشعر الحب حرر من بحين والشعر الحب والحب هو زاد لنا طول السنين الشعر الحب هو ملك عنا فيك العين والشعر الحب هو أجمل ضمين يا هلالا أنت في قلبي أمان وانت بتنايك حياتي من تنعن أرجوك أجد وحنان وأمان وأمان يودي فروح إلى الزمان شوف الحب العمر ريحان الشباب والحب عم الورد لحظة الزمان شكرها له وصلها له فقام وسمعها أبوه سأل أبوه عمه في التليفون الأسبوع الثاني صدنا قلت له إيش الحل قال والله شوف عمي نقص 5 سنوات انتظر إلى 2 سنين قبل قال وأبوي وافق قلنا طيب الأسبوع الثالث أكد على الكتاب الأسبوع الثالث صرنا قال خلاص بقينا عندنا عقد 2 سنين انتظر قلنا له والله شيء كذا إنه حل لك موضوع هذا فترة معينا استطلع من جراح بعد 2 سنين يقولون هذا في 20 أخذ 23 العام 23 قال خالد توقف تسلمهم من جنبه أنا شريت قصيدة أنا لما قلت بهالحل هذا عرضت على أمير القعدة قالت قصيدة جميلة إن شاء الله أغنيها لك هذه تقريبا فقط حسب الإعلام.
0: صحيح، قصة جميلة وحلو انه اصراره بمواصلته انه والصبر الصبر الصبر جميل. يا سلام عليك استاذ محمد فضل، اشكرك على تواصلك معنا، وان شاء الله سعيد جدا بهذه القصة التي قدمتها وبتكون عبرة جميلة لكل من يسمعنا. طبعا خلي في بالكم انه ما فيش حاجة اسمها يأس، لا تخلي اليأس في حياتك، اطرق الباب الأول، اطرق الباب الثاني، اطرق الباب الثالث، لا تيأس، لأنه إذا يأس بتدخل في مشاكل وفي حالة نفسية. ربنا يعطيك يعني يشقي صبرك، هل أنت بتصبر ولا خلاص بتنسحب؟ لا، اصبر، حاول، اسعى، قال اسعى يا عبدي، يعني ربنا عز وجل بقدرته وجلاله إنه يقول اسعى يا عبدي. فلا تخليش في بالك انه انا خلاص طرقت الباب الاول وشفت ما فيش نصيب خلاص انا بمشي. لا، انت وعدت بنت الحلال انك تطلبها وتتزوجها، ممكن الاب يعصلك، يعني احيانا الاباء بجد بعض الاباء يقول لك انا بقيس نبض هذا الشاب، بحاول ارفضه ارفضه ارفضه، هل بشوف هل هو يحب بنتي ويظل مصر على انه ياخذ بنتي، ولا خلاص انا برفض والاب يقول لك خلاص طز. لا، يعني احيانا هذه بعض اساليب الاباء الذي يستخدموها لازواج بناتهم، يعني انا بقيس نبض انه هذا الشخص اجى من الباب وطالب بنتي على سنة الله ورسوله، وهل بيسعدها بيحبها بيعطيها ثقته وتعطيها ثقتها. فالاباء بجد يعني الاباء متعلقين بناتهم اكثر، يعني قد نحس انه الام للابن والاب للبنت. فلا تيأس، فلا تيأس. أب يحاول يقول لك لا ما اشتيكش وانت خلاص تشر نفسك وتمشي، لا، إذا انت رايد البنت هذه وتحبها وبتصونها حاول تطرق مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، فلا تيأس. فيقول قد الحب عذاب، ليش قد يسموه يقول لك الحب عذاب؟ الحب عذاب، إذا الشيء بتاخذه بالسهالة ما بيدومش، الشيء اللي بتاخذه بصعوبة والله هذا اللي يدوم. بتكلم عن شخص مقرب، شخص يجي يعني خلاص زي ما قلت بالسهالة خلاص بقول لك هذا قد جاب أجيب زيه بجيب خلاص ما نفعش الأول بجيب الثاني. لا، الشيء اللي يجي بالتعب بالإصرار بالعزيمة بالجر بكل شيء، هذا تحس لذته، لذة هذا الشيء. فأنا أتمنى في هذا البرنامج أن نكون قلب واحد ونفضفض مع بعض. قصة أنت تقولها ممكن تأثر عند أكثر من شخص يسمعنا الآن على غدنية اف ام بتردد 89.1 في غدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. ما فتحتنا هذه الساعة اللي هي من 9-10 كذا هدر، بالعكس فتحتها علشان نفضفض. قبل ما أحط رأسي أشتي أفضفض، أشتي أخرج ما في داخلي عشان أنفه، وإن شاء الله تعالى ما يكونش في أي خلل أو أي شيء يخلينا غيب عنكم. أنا بجد سعيد أن أسمع كل ما في داخلكم، في كل شخص داخله الكثير والكثير، فما وجدنا في هذه الساعة إلا أن نسمع منكم. أشكر الأستاذة منى، وإن كانت تسمعنا فأنا أعتذر منها لأنه سيستم نظام الإعلانات هو يفصل، ما نعرفش أحيانا متى فصل، فلما أنتم تذكرونا هذا شيء جميل ويسعدنا. إن شاء الله نراكم في حلقات قادمة، خلونا نفضفض مع بعض، خلونا، أحيانا تجارب كثيرة حصلت معانا ففي شخص ما حصلتش معه، ممكن هذه التجربة السلبية لما تحولت إيجابية تحصل لواحد من الأشخاص. فلما يكون سامعنا بياخذ نفس تجربتك، وقبل ما يقع الرأس في الفأس في الرأس بياخذ بكلامك وبيحاول ياخذ بكل كلمة قلتها عشان يتجنب المشكلة. يعني كثير من القصص يقول أنا والله كان حصل لي كذا وكذا وكذا، فبعدين صحيت وركزت إنه هذا خطأ مشيش تكرر، فهذا الشخص اللي بيسمعك قبل ما يصحى بيعرف انه اذا سوى هذا الشيء ممكن تتدمر حياته. كثير من الشباب، كثير من الاصدقاء، كثير من الزملاء يمروا باشياء صعبة. بلادنا للاسف كل يوم تكون في ظلام دامس، من أسوأ إلى أسوأ، حروب، دمار، حالة نفسية، غلاء، كهرباء، كل شيء، ماء، مواد غذائية، أسعار العملات رغم أنها ثابتة لكن المواد الغذائية نار، نزوح بين قوسين نحط ونحط خطين بالأحمر العريض، نزوح. حلقة كاملة بتكون للنازحين بجد. لما تكون في أمان الله عايش مرتاح بين أسرتك، تأكل تشرب قوت يومك، راضي بما كتب الله لك، تجي في لحظة كل اللي ما كنت عايش عليه يتخلبط يروح وتبدأ من الصفر. بس من الصفر هذا أنت مش عارف كيف يكون، لأنك تنتقل من محافظة إلى محافظة. في ناس ينتقل إلى محافظة مش عارف هذه المحافظة أي زغط فيها وأي حافة وأي شارع، مش عارف فيها نهائيا لأنه ممكن ما زارهاش من قبل. فهنا الوجع الحقيقي لكل نازح أتى من محافظته إلى محافظة أخرى وهو لم يعلم فيها أي شيء. فأتمنى ومن منبر عدنية FM وهذه الرسالة أن نقف يدا واحدة بقدر المستطاع حتى بألف ريال لكل النازحين، نتعاون، مؤسسات كثيرة، تجار كثيرين، رجال أعمال كثيرين، نسعى دائما لأن نحسس هذا النازح أنه مش نازح، أنت بين أهلك وخلانك. النزوح العادي ممكن تقول فترة وتمشي، لكن النزوح بدمار بحرب هذا أنت متعرفش إذا إنك بترجع وبيتك كما هو أو بترجع وما فيش معك أي شيء كنت عايش فيه. مستمعينا في كل مكان، ساعة كاملة لكم أنتم لتجاربكم، لكل ما مر في حياتكم نسمعها ونفضفض مع بعض. ودائما أرقامنا وإذاعتنا مفتوحة لكم، دائما نسمعكم ونفضفض مع بعض. فأتمنى أن نقف يدا واحدة لكل حبايبنا، لكل خلانا، لكل قريب وبعيد، لكل صديق وأخ، لكل أم وأب. دائما الثغرات تغرس في حياتنا مأساة، ولكن بإذن الله إن القادم أجمل ولا نيأس، والصبر جميل، والصبر جميل، وإن مع العسر يسرا، قالها الله عز وجل في كتابه الكريم، إن مع العسر يسرا، صدق الله العظيم. فمستمعينا في كل مكان، إلى هنا نختتم حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا المسائي، برنامج دردشة الذي يطلع عليكم من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 9:00 حتى 10:00، فكونوا معنا دائما. ويا ريت كل التجارب وكل المراحل وكل شيء يمر في حياتكم يا ريت تشاركونا، لأنه كل كلمة بتقولها ممكن تأثر في حياة الآخرين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أتمنى لكم نوما سعيدا وتصبحون على ألف خير، وسلام من الله عليكم. كان معكم عدنان الشيباني من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي، في أمان الله.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
10: لون جديد.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم.
11: سجل الآن. سجل الآن.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
4: محمد، أنا حاسس إننا بنحارب.
2: هو الموضوع أصعب فعلا من اللي كنت متوقع.
4: طيب هنعمل إيه دلوقتي؟ ما تيجي ندور على النت. طيب
2: نكتب إيه يا صار؟ نكتب إيه؟ جوجل جوجل كيف أبدل جسمي يا أختي؟ دي فيها تهم.
4: طيب خلاص ننزل ندور على الساحرة في الشارع.
2: لا، ندور على جوجل أسهل.
4: ليه؟ نتقابل في بنزينة ليه؟ ما نقعد في حتة فيها هوا.
5: بقولك إيه، بما إنك يعني توكسيك ميل وكده، عايز أخد رأيك في بعض اللاينات في السكريبت الجديد بتاعي.
4: بحب السوشي، أنا الوحيد اللي بحبه.
5: أنا كمان بحب السوشي.
4: بتهزري؟ أنا جاي أشرب قهوة ولا شم بنزين؟ يلا بينا على أي مطعم سوشي.
5: يلا بينا على أي مطعم سوشي.
6: الحلقة 14،
2: صباح الجمال.
4: جمال بس، ده صباح العظمة.
2: إحنا داخلين على منعطف تاريخي يا فندم، مفيش زي.
4: هو ده الكلام. طيب يلا بقى نراجع جدول اليوم يا فندم.
2: ماشي، أنا النهاردة هروح أشيل الزبون قدام البورد فيفا وأنا نايم على ظهري كده زي السلام عليكم. شك الدبوس.
4: هو ده يا مصيطني. شايف مين دي يا موكوس؟ سلمى
2: يا بنت اللعيبة، دي مكالمات بقى. ها ردي ردي.
4: ألو؟ أيوة طبعا طبعا، أجي معاكي طبعا. لا لا لا لا، ما تسويش ما تسويش، السواقة توتر والتوتر بيتعب الوش، وأنا عايز وشك طول الوقت يبقى منور كده. يلا أنا حاود عليكي أغبى.
2: يا بنت اللعيبة، لا جنتل جنتل يا بنت.
4: عيب عيب، هو احنا هو
2: عايزة ايه؟
4: بوس ايدي الاول.
2: انجز يا سارة،
4: وحياة عيلتك كلها هتبوس ايدي الاول.
2: اهو ايه القرف ده يا سارة؟ انا ايدي بقت انعم من خدود البيبي. ليه ليه؟ ها انت بتحطي عليها ايه؟ تحطي على ايدي ايه يا سارة؟
4: يا منيل يا منيل، بحط لها مرطبات، بطريها عشان ما تبقاش حياتك كلها ناشفه شبه وشك.
2: يا سارة دي مش ايدين راجل ابدا.
4: هو انا يعني لازم انام على طافيه سجاير واصنفر ايدي وامحر وشي واستحمى بنشاره خشب عشان ابقى راجل؟ مفيش راجل بيهتم بنفسه.
2: هي كانت مره واحده بس اللي نمت فيها على طافيه سجاير، وعلى فكره بقى ادتني لون برونزي كده رائع. انجزي انجزي بقى، قولي لي سلمى عايزه ايه.
4: عايزك تروح معاها حفله يا سيدي، ستاند اب كوميدي، تساندها، تقف في ظهرها، تبقى الباك بون بتاعها.
2: البامبون ده القرد بتاعها يعني ولا ايه؟
4: يخرب بيت الجهل، يخرب بيت الباك بون. اشرح لك ايه تكنيله؟
2: فاهم فاهم، بس دي افهات فريش يعني.
4: ايوه بالظبط، افهات فريش. طيب انا هقوم اجهز بقى عشان اعدي عليها.
2: وانا هقوم اجهز عشان ادوس عليه.
6: دبل شيف
2: دبل شيف. صباحو صباحو يا بني ادمين، الكلام على ايه؟
5: ده انتي في المود قوي. انا كمان في المود قوي.
2: فرملي فرملي، ابوس ايدك، عايزك في خدمه.
5: ايه
2: النهارده بعد الشغل هلاعب عقرب الصحراء النادر بلاي ستيشن.
5: ايمن انت تعبطتي يا بنتي؟ انتوا صحاب ولا ايه؟
2: لا خالص، ده انا هعمل كده عشان اشيل الطين وهينه قدام الناس.
5: انت تعرفي عن البلاي ستيشن ده؟ بيقطر الرجاله كلها هنا في الشركه.
2: ما انا الولا محمد علم.
5: محمد انت كده جاهزه يعني؟
2: والعشرة دول الكلام على موت وعلى اي حد. 20 معادي حلوان النوب.
5: دي طلاسم سحرية عشان تكسبي.
2: اسمعي بس الكلام، انا بقى عايز منك خدمة.
5: انا عمتي كانت بتعمل سحر عند الخدامة بتاعتها، والخدامة كانتش بتطلب كتير على فكرة، بس لازم يبقى في حاجة من قطره.
2: قطره؟ منى منى بقولك ايه، ما تشيلينيش، عايزة زفت خدمة قبل ما ركبك انت القطر.
5: عايزة ايه؟ طيب ما تقولي.
2: عايزاكي تقولي الشركة كلها ان في جاذرينج بعد الشغل، وانا هجيب اكل الكل على حسابي.
5: بس كده السياح ده لعبتي. صدقي ما يبانش.
2: ما بيبانش.
6: دبل شيف
2: دبل شيف.
4: سلمى ازيك؟
5: محمد هاي.
4: جاهزه؟
5: يعني مش عارفه، متوتره قوي.
4: يخرب بيت جمالها، مقرفه. سلمى هتبقى احسن واحده فيهم كلهم، انت فاهمه؟ افضلي قولي لنفسك كده، افضلي قولي لنفسك كده، انا هبقى احسن واحده. فكري دايما ان في رجاله في الجمهور، ما تتريقيش عليهم. ها اتريقي معاهم، فاهمه قصدي؟ اكسبي الجمهور.
5: اوكي
4: يلا، هتكسري الدنيا وانا واقف هنا بتفرج عليكي ومستنيكي تخلصي.
5: اوكي محمد. شكرا قوي.
4: شكرا على ايه؟
5: شكرا على كل حاجه.
4: شكرا ايه اصلا؟ شكرا انك جبتيني الحفله دي ببلاش، انا معيش فلوس اخرج اصلا. بلاش الضحكه دي قلنا عشان انا بغير
5: بس بقى،
4: مش عايز حد يسمعها غيري.

0: ها جاهز يا كوتش؟
1: ايه ده يا سينوريتا؟
0: سينوريتا ايه ده؟ انت النهاردة السينوريتا. من النهاردة مفيش سينوريتا، انت هتكون السينوريتا.
1: انت بجد عزمت المكتب كله يتفرج علينا؟
0: اوفيس اكتيفيتيز يا ايمون، هاف فن. مش واثق في نفسك ولا ايه؟
1: انا نفسي اعرف انت جبت الثقة دي منين.
0: بص انا هقولك حاجة، اول ماتش هلعبك بالسيتي هكسبك عادي، بس حسب بقى هكسبك كام. لو شايلتك كتير يبقى الماتش اللي بعده بالمحروسه بقى وخلاص.
1: الله الله الله الله الله، انت هتلعبيني بمصر كمان؟
0: حسب السكور من سبعه وانت طالع، اللي جاي مصر.
1: انا مش مصدق. طب يلا بينا
2: هوت دوجز يا جماعه.
0: يا ده استاد. طب بقول لكم ايه، ممنوع الشماريخ يا جماعه. ها يلا الثالثه شمال. ايه ده انت ليجاسي مش تاكتيكال، ده انت هتشيل طينه يا سانيوريت يا اسطوره. يلا نموت على الكوره. من الثالثه شمال بنشجع ابطال، صوتنا يهز جبال.
1: ايه ده؟ ايه الهبل ده؟
3: ده انت شايل سته يا معلم.
0: اوعى القطر يهزك يا سانيوريت، الفرقه كلها نايمه على الارض. لم علينا عبيدك يا رب.
1: طب يلا ماتش تاني.
0: استنى استنى استنى، اجيب السبع عشان العب محروس. كله هياكل سندوتشات. انت هتاكل سندوتشات، وانت هتاكل وانت كمان هتاكل سندوتشات، وايمن هياكل النجيله.
4: دبل شيف
5: دبل شيف. شكرا، ده كان وقتي معاكم.
6: شفتي؟ مش قلت لك هتكسري الدنيا؟
5: ايوه بجد، انا مش مصدقه يا محمد.
6: والرجاله كمان بتصفر لي، ما كنتش متخيل ان دي حاجه ممكن تبسطني.
5: انت بتغير ولا ايه؟
6: لا بصراحه نفسي الرجاله تصفر لي انا كمان، يعني الناس كلها تضحك. الضحكه برضو انت مصره بقى.
5: بس بقى طب محمد، انا كمان عايزه اساعدك.
6: تساعديني في ايه؟
5: يعني اساعدك تبتدي تكتب.
6: بجد؟
5: ايوه والله، انا شايفه ان عندك شخصيه بجد كوميديه، والحقيقه ان انت ما بتطلعهاش على المسرح خالص.
6: ايوه ده حقيقي فعلا يا سلمى.
5: طب ايه بقى، امتى يعني ممكن نقعد؟ امتى؟
6: اي وقت اي وقت انت عايزاه. يلا بينا، انا بس حاسس ان محتاج اتعلم اكتب من الاول. انت فاضيه لي؟ ممكن تعلميني من البدايه خالص؟
5: انت داخل على الطمع بقى.
6: انا طماع بطبعي.
5: اوكي خلاص نتكلم.
4: خلينا ننبسط من القلب الضحكة طالعة.
0: ده انت جاية رايقة قوي، شكلها زبطت معاكي ولا ايه؟
6: عذرا عزيزي المشترك، انتهت فترة الأخبار المجانية.
0: لا ما هي مش مجانية.

0: ما احنا هنبدل.
1: لا مش كفاية، انت هتموت عشان تعرف اللي عندي، انما انا عادي
0: كده يا سارة. ماشي يا ستي، ما هو ده العشم برضو.
1: خد تعالى خد، خلاص هسميك محمد القماص. بص يا سيدي، انت ولد جدع، وقفت مع سلمى في حفلتها النهارده ودعمتها وبقت سوبر هيرو، يعني من الاخر في عينيها مفيش ارجل منك. هي شايفه انك دمك خفيف، وهي غلطانه اكيد في ده، بس يعني خلاص ملناش دعوه. وشايفه ان شخصيتك كوميديه، بس مش عارف تطلع ده على المسرح، فقررت تروق عليك وتساعدك هي.
0: ايه ده، سلمى هتساعد حد ومين؟ انا؟ ده انت مش ساره، ده انت ساحره.
1: ساحره بس مش شريره.
0: ده مين ده بس اللي يقدر يقول عليكي كده؟
1: طب يا رومي ما تقولي عملت ايه بقى في الشركه النهارده؟
0: لا يا ستي، فرح هتروحي لصلاح الفيلا يوم الخميس.
1: يخرب بيتك، انا قلت تكسب ايمن بس مش للدرجه دي.
0: ايه ده، انت فهمتي ايه؟ انا هروح معاهم اتفرج على دوري الابطال، اصل هو قال لي كده بعد ما عملت من وش ايمن جزامه. ضحكت لك عليه المكتب كله، خدته سبعات في تمانيات، جبت له عقده. ده بقى يشوف دراع البلاي ستيشن يعيط.
1: يا ابن اللعيبه يا جامد. وبعدين
0: بس يا ستي، فقررنا بقى نتفرج على الماتشات سوا بعد كده. يعني دخلتك في قلب شلتهم، وهو بقى كيس بلاستيك وسطيهم. المهم دلوقتي انا في حاجه شغلاني.
1: ايه هي؟
0: هنحتفل بترقيتك فين
1: يا عم؟ ما تنقش بقى وتثق في نفسك كده، ايمن مش سهل على فكره.
0: على نفسه ما يعرفش يعمل معايا حاجه، وحياتك اسبوع كمان وخليه يمشي يكلم نفسه في الشارع. انت بقى هتعملي ايه كده مع سلمى؟
1: بص انا ما عنديش فكره قوي، بس هو غالبا هكمل معايا وهتلكك عشان اقابلها عشان موضوع الكتابه وكده، ويمكن الموضوع يشد في الايام الجايه احسن. انت بقى هتعمل ايه مع ايمن؟
0: معرفش، بس انا هرتجل عادي برضو، مش هزود الرخام عليه قوي، هاخده كده تحت جناحي شويه، بس هحاول برضو اني اوقفه عند حده شويه، اخليه كده خايف مني حبتين، بس هفضل اكسبه برضو في الفيفا.
2: عدنية FM 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 的。
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول،

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: صباح الورد مع محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية FM، لون جديد.
5: معنا وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض
0: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد. لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب جمع كل الأشكال. دلوقتي ممكن يبقى عندك توليت في البيت.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: انا علاء، الصراحة انا جدا سعيد لان تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لانه عن طريق الواتس اب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، وكمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
5: أخي المواطن،
6: أختي المواطنة،
5: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
6: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
5: شرب المياه النظيفة،
6: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
5: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
6: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
5: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
6: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
5: تغطية الطعام جيداً ومكافحة الذباب،
6: استخدام المرحاض.
5: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

جحدت عيناك ذاك يا دمي أكذلك خدك يكحد قد عز شوقك.

قد عز شهودي إذ رمت فأشرت لخدك أشهد.

ليلنا خضر وأشواق كنت غني حولنا وشيرا سابق.

يا ضفاف النيل بالله ويا خضر الروابي يا ضفاف النيل بالله ويا خضر الروابي

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.